حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

لقد علمت بأنها سوف يفنى كل ما فيها. إن الأمور التي في اللوح قد كتبت إما تك وإلا أم تأتيها. أين الملوك التي كانت على وجل فللمنية آجال تقضيها. النفس تبطشها والكف يبسطها والدهو ينشرها والبين يطويها. من يشتري جنة الفردوس يسكنها بركعة في ظلام الليل يخفيها. أو سده لهفة المسكين في سنة غبراء ممحلة عن من غلا فيها. فجنة في جوار الله ينزلها مخلدا ليس طول الدهر يفنيها. حيطانها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها عسل صاف كذا لبن كذاك ماء وخمر طاهر فيها. فيها جبال من الياقوت شامخة بالنور ساطعات سبحان مرسيها. فيها طيور كمثل البخت طائرة على الغصون ترفرف في نواحيها. العرش سقف لها والله زينها والخيل مسرجة من عسجد فيها. من درة رطبة بالمسك قد ضمخت فيها معادن أخرى لست أحصيها. أستارها النور والأركان من ذهب والفرش استبرق خضر.

فأول الحد بالفردوس متصل وقبة لكلم الله بانيها، وثالث الحد نحو الخلد متصل عيسى ابن مريم وسط الخلد تانيها، ورابع الحد فيها الباب من ذهب وقبة المصطفى هناك عاليها، دلالها المرتضى والله بايعها، رضوان خازنها جبريل ناديها، فتلك دار البقاء طاب المقام بها، يا نعم داخلها مما يرى فيها، فاسكننا بها يا ربي يا سندي يا خالق الخلق انسيها وجنيها، ثم الصلاة على المختار سيدنا خير البرية قاصيها ودانيها، والآل والصحب والأتباع ما قرئت لا تأس

يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هالضو والنغمة اللي بتطفي نسمة.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: الإيمان بالله، الولاء للسلطان، الزهود عن الوطن.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: والمسلمين كبر الله.

صباح المحبة، صباح التفاؤل، صباح السلام أحبتنا، لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط، وأيضا شمال جنوب الباطنة و 98.5 في ظفار. نصبح عليكم أحبتنا الكرام في يوم الأحد وبداية أسبوع جديد ويوم جديد.

ويا صباح التفاؤل، صباح البدايات المتجددة، وصباح الطاقة الإيجابية اللي تملأ القلوب مع شراقة يوم جديد وأسبوع جديد. إذا نرحب في هذا الصباح ونقولكم ابتدى مشوار الشبيبة، وابتدى برامج الشبيبة في هذا الأسبوع اللي نتمنى أن يكون أسبوع مليء بالتوفيق لكم جميعا. نلتقي بكم مجددا هذا الأسبوع، ونتمنى كذا يكون أسبوع حافل بالطموح والأمل. وأكيد هذه تحياتي في الإعداد والتقديم أبرار المشيفري، وفي الإخراج عاهد الزجالي. يوم الأحد دايما يحمل معنى خاصة مستمعين الأحبة، هو يعني فرصة جديدة، صفحة كذا بيضة نبدأ فيها يومنا، نبدأ فيها أسبوعنا، ونبدأ فيها لحظاتنا. ومع بداية هذا الأسبوع نقدر نقول نحن العودة لمقاعد العمل، عودة للعمل، العودة للالتزامات العملية. نتمنى لكم أكيد كذا أن يكون صباح تفتح فيه نوافذ الأمل، ويكون فيه هذه الإنجازات الجديدة والتحديات اللي أكيد نحن عارفين أن كلنا نقدر نتغلب عليها بكل عزيمة وإصرار. إذن صباح الشبيبة مثل ما عودناكم من الساعة 6:30 إلى الساعة 9 صباحا هو مساحتكم الشبابية النابضة بالحياة. وأيضا عودناكم دائما نقدم لكم هذه الباقة المتنوعة، الباقة الصباحية من الفقرات الصباحية اللي تجمع بين الفائدة المتكاملة والمتعة والترفيق. ترفيق فيش أبرار الترفيه يا جماعة، عشان يكون كذا دائما صباح الشبيبة هو رفيقكم الأمثل في بداية كل صباح. خلونا كذا نذكركم أن النجاح ما يأتي بالصدفة، بل يبدأ بابتسامة نابعة من القلب في الصباح وقرار صادق بأن يكون اليوم أفضل من الأمس. فخلونا كذا نتخفف من أعباء الأسبوع الماضي، ونستقبل هذا الأسبوع بروح مقبلة على الحياة وعين تنظر دائما إلى الجانب المضيء. إذن مستمعين الأحباء، جهزوا كوب قهوتكم الصباحية أو كوب شاهيكم المفضل ومشروبكم الصباحي المفضل، وخلونا كذا نستعد لرحلة ممتعة معنا في هذه الساعات القادمة. راح كذا يعني نقضي كلنا مع بعض وقت يجمع بين المعرفة والابتسامة.

صباحكم الله بالخير مجددا مستمعين الأحبة، الله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية. تحياتنا أكيد لكل من مثبت الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و 98.5 في ظفار. أيضاً تحياتنا لك يا سعد، تحياتنا لك يا نعيم العلوي، وأيضاً يا هدى اليعربي. ونصبح أيضاً على فيصل وعلى نورس، وكذلك على نعيم العلوي وأبو قيس. وصباحك خير يا أو يا طارق ويا أبو أريا. ونصبح أكيد لكل يعني كل شخص كذا يسمعنا وعلى مرئيات الشبيبة، سواء كان على اليوتيوب أو على منصة إكس. مستمعين، موضوع حلقتنا لليوم، لو عندك كذا ساعتين إضافية، عطوك ساعتين إضافية من وقتك، فكيف راح تقضيها بأفضل طريقة وليش؟ إذن هذا موضوع حلقتنا لليوم، لو عندك ساعتين إضافية، ساعتين كذا يقول لك إنك لا تشتغل فيهم، ساعتين إضافية فوق 24 ساعة، فكيف راح تقضيها يا ترى؟ لأن أحيانا نحن مستمعين الأحبة ما نحتاج ساعات طويلة عشان ننجز شيء جميل أو نغير

مزاجنا، ممكن لحظات بسيطة تكون كافية إذا عرفنا كيف نستثمرها. يعني تخيلوا أن عندكم ساعتين فقط من وقتكم بدون أي التزامات أو مقاطعات، ساعتين لكم أنتم تختارون كيف تعيشونها بالطريقة اللي تحسسكم فعلا بالراحة أو الإنجاز. على 9-4-7-7-7-9-7-5 في انتظار مشاركاتكم، في انتظار كذلك رسائلكم الصباحية. كل التحية لك يا عبد العزيز العبد الله من قطر، وتحياتنا أكيد لكل من يسمعنا وهو من قطر ولأهالينا في قطر. يقول عبد العزيز العبد الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك الأخت أبرار. معك يا عبد العزيز العبد الله من قطر. بخصوص موضوع حلقة، وبصراحة موضوع جميل، أنا رأيي الشخصي لو لم يكن لدي سوى ساعتين فقط اليوم فسوف أقسمها إلى 3 أجزاء. جميل، يعني خلال الساعتين عبد العزيز عبد الله راح يقسمهم لثلاث أجزاء. فيقول عبد العزيز عبد الله: أول نص ساعة للتواصل مع شخص عزيز على قلبي، أتحدث معه أو أطمن عليه، لأن العلاقات غالبا هي أكثر ما يبقى أثره. جميل يا عبد العزيز. والمنتصف الآخر أو النصف الآخر كذلك، يعني يقولك أو الساعة أو 60 دقيقة للتركيز على شيء له قيمة طويلة الأمد، مثل مساعدة شخص في حل مشكلة أو تعلم شيء جديد أو إنجاز عمل مفيد يحتاج إلى تركيز. وآخر نصف ساعة من الساعتين الإضافية اللي كذا أعطوكم هدية هذا الساعتين، يقول آخر نصف ساعة دقيقة للتأمل والهدوء، أراجع ما أنجزته وأفكر فيما يستحق أن أضع وقتي فيه غدا. وأيضا يعني جاوبنا على كلمة ليش، لأن احنا قلنا يعني سألناكم إنه أوكي عطيناكم نحن ساعتين إضافية، فكيف راح تقضيها بأفضل طريقة وليش؟ فهو قال السبب إن الوقت المحدود يخلي الأولويات أوضح. لما أعرف إن عندي ساعتين فقط يصير من السهل إني أستبعد الأمور اللي تستهلك الوقت دون فايدة، وتركيز على 3 أشياء غالبا تمنحني أكبر قيمة، مثل الناس اللي نهتم فيهم، وأيضا العمل أو التعلم اللي ينفع مستقبلنا، أو الهدوء اللي يساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل. الله عليك يا عبد العزيز. وأيضا عبد العزيز العبد الله يوجه كذا سلامة في هذا الصباح إلى الزملاء عيد الخويطري والأخ بدر البلوشي كذلك، والأخت أنوار العلوي، وكل طاقم العمل في برنامج تو الناس وفي الشبيبة. طبعا بإذن الله تعالى نحن لنا عودة إن شاء الله، وكل طاقم الشبيبة أيضا يوجه لك تحياتي يا عبد العزيز العبد الله. وتحياتنا لك يا ناصر بن محمد الزيادي، نصبح عليك يا محمد بن ناصر الزيادي. يقول: تبارك الذي خلق المودة في القلوب ويسر لها بالتواصل كل الدروب، فسلام عليكم ودعاء من القلب إلى رب الوجود. الله يحفظك يا رب ويسعدك يا ناصر الزيادي. وتحياتنا أيضا لطبيعي سامي العبدلي. شفت كيف يا طبيعي سامي العبدلي، أنا يعني خلاص ما نسيت ملاحظتك لما قلت لي لا تقولي فقط سامي العبدلي، خليها قبل بطبيعي. فيقول طبيعي سامي العبدلي: تحياتي وسلامي لجميع المستمعين، وبالأخص لكل من يعرف طبيعي، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي، لأبو إياد الشيادي، ومحمد المنصوري، وصادق البلوشي، ومحمد عبد الله النعبي. الله يسعدك يا سامي العبدلي. كل التحية لك يا فيصل البراشدي، يقول: السلام عليكم، صباحكم صباحك الله بالخير، معك فيصل براشدي. تحياتنا لك يا فيصل براشدي. وفيصل كذا نذكرك موضوع حلقتنا لليوم لك ولجميع المستمعين، لو عندك ساعتين فقط في اليوم أو ساعتين إضافية كيف راح تقضيها بأفضل طريقة وليش؟ أيضا تحياتي للعم سعيد الهشامي. العم سعيد الهشامي يقول: السلام عليكم في برنامج صباح الشبيبة، المذيعة أبرار منورة دايما، الله يسعدك وينور حياتك كلها ويوفق الله الجميع. ويوفقك يا رب العم سعيد، والله يسعدك مثل ما تجبر خواطرنا. وكالعادة العم سعيد مثل ما عودنا في كل صباح كذا يرسل لنا صور من مزرعته، هذه الصورة الجميلة، ويقول: الأجواء هنا باردة صباحا فقط. الله يحفظك يا ابنتي أبرار، ويحفظك يا رب، وأوقات ممتعة تقضيها في المزرعة. و
هدى العربي، تحياتنا لك يا هدى العربي، ونصبح عليك. هدى العربي تقول صباحكم ورد، الله يسعدكم. أقضيها هالساعتين مع الوالدة، استمتع معها، الوالدة تستاهل كل الأوقات، ساعتين أستغلهم بشيء ثمين. جميل جدا يا هدى. نحن هذا السبب مستمعينا، هذا السبب أن طرحنا في صباح الأحد هذا الموضوع عشان نوضح أن ترى نحن وقتنا ثمين. يعني لو كان فعلا نحن عندنا فقط في اليوم ساعتين، فكيف نحن ممكن نستثمر هذه الساعتين؟ أو فرضا أحد كذا أعطانا هدية وقالنا بدل هالأربع عشر ساعة عندك ساعتين إضافيات، فكيف راح تقضيهم؟ والله توقعت أحد يرسل هذه الرسالة على 94777975. وصلتنا رسالة من أحمد شهراني، نصبح عليك أحمد الشهراني، ونصبح أيضا على أحبتنا اللي يسمعونا من المملكة العربية السعودية. يقول صباح السعادة والتفاؤل أخت أبرار، لو عطوني ساعتين زيادة من 24 ساعة بنامهم عشان أصحى وأشتكي إني ما نمت كفاية. والله كلنا يا أحمد، على فكرة سألت نفسي هذا السؤال، حسيت نفسي إذا ساعتين إضافية أنا راح أنام، وقلت أكيد حتى لو الساعتين الإضافية راح أنامهم، بعدين بصحى بقول أني لا ما كفوني، وكنت شاكة يعني. وأنا كذا جاي صوب الإذاعة أقول أتوقع بلقى مثل هذا الرد، وفعلا يا أحمد شهراني. أيضا نصبح على فيصل، يقول فيصل لو عطوني ما فقط يعني الساعتين، أعطي له دقيقة زيادة راح يقضيها مع الوالدة، الله يحفظها، الله يحفظها ويخليها لكم يا رب العالمين. مستمعين، ليش يعني بالتحديد ساعتين، ليش بالتحديد 90 دقيقة إضافية؟ يقولكم لأن أصلا معروف دائما مستمعين الأحبة 90 دقيقة حتى يعني يسموها العلماء بلغز 90 الدقيقة، وهو الاستثمار القصير والدماغ. يعني أذكر أن حتى في أحد المدراء يعني قالوا أن في شخص مثلا أن يعني أحد المدراء قالوا إن لو مثلا أنت تحس بالتشتت وما قادر تبدأ، وين راح تبدأ في عملك وأي مهام راح تنجزها، فقط خصص ساعتين، أول ساعتين، هذه أول ساعتين حاول إنك تستثمرهم، حاول إنك تستغلهم بأفضل الوقت. لأن كثير منا مستمعين يظن أن الإنتاجية تعني أنك تجلس على مكتبك أو في دوامك 8 ساعات متواصلة دون انقطاع وبدون لا تسوي شيء، أو حتى البعض يقول طيب أنا عملي بسيط ما يستاهل هالـ8 ساعات. لكن علم النفس المعرفي مستمعين وعلم الأعصاب الحديث أيضا يخبرنا بعكس ذلك تماما. يقولكم مستمعين أن الدماغ البشري ببساطة ما يمتلك طاقة خارقة للتركيز المستمر، فتشير الدراسات المعرفية إلى أن قدرة الدماغ على التركيز العميق تبدأ بالانخفاض الحاد بعد 60-90 دقيقة فقط من العمل المتواصل. يعني جماعة الخير، يعني كذا بعد ساعتين من العمل ضروري جدا، وهذا شيء إلزام، أنك تأخذ راحة لو 10 دقائق أو 5 دقائق. فشو السبب يا ترى؟ السبب يعود إلى ما يعرف بالإيقاع الفوق يوماوي. والله هذا مصطلح جديد مستمعينا، الجسم الإنسان، وهي يعني يقولكم دورات بيولوجية طبيعية تتطلب من الدماغ أخذ استراحة قصيرة لتجديد طاقته. هذا لما نحن نقولكم أن خلال يعني مثلا بعد ساعتين، بعد ساعة، البعض حتى يقول بعد 40 دقيقة ممكن أنك تأخذ راحة، وممكن تأخذ يعني كذا وقت حتى يعني تطلع شوية من مكتبك، تتحرك، لأن هذا الشيء أصلا مفيد حق صحتك البدنية وأيضا صحتك النفسية، وشوية تريح يعني دماغك وتستعيد طاقتك. كذلك مستمعين، في كاتب شهير اسمه كول نيوبورت يعني طرح مفهوم شهير اللي هو يسمونه العمل العميق أو الديب وورك. هو يرى أن فترات قصيرة مثل يعني مثلا ساعتين فقط، ولكن بتركيز كامل ومطلق ودون أدنى مشتتات، تنتج إنجازا يفوق ما قد تنجزه في يوم كامل مشتت ومرتبك. والله أنا اتفق وسويتها على فكرة هذه الحركة، وكم مرة أسويها لما يكون عندي عمل وفعلا أحس بضغط
طبعا احنا شو اللي شتتنا اكثر؟ شت التليفون وشتتنا الانستغرام ونشوف ممكن احد راسل او شيء. فبس مجرد ما انكم تطفون الفون وتسوون كذا تايمر او منبه ساعتين وتحاولون قد ما تقدرون انكم تركزون خلال هالساعتين، صدقوني راح تنجزون.

مستمعين الأحبة، يعني ما المهم أنك أنت كم ساعة قضيت وأنت تشتغل، كم ساعة وأنت جالس تشتغل، الأهم أن كم كان دماغك حاضر في هذه الساعات، بمعنى ساعتين مركز، يعني ساعتين بكل تركيز ويعني تشتغل بعمق ممكن تصنع فارق ما تصنعه 8 ساعات من التخبط. يعني فكروا فيها مستمعينا، كم ساعة ضاعت منا نحن مجرد أن يعني إجبرنا عقولنا على مواصلة العمل وهي كذا يعني متعبة. فجميل لما كذا نأخذ نحن استراحة ونرجع نذكركم لو عندكم كذا ساعتين إضافية فكيف راح تقضونها؟

0: شريك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شباب.

مساكم الله بالخير مجددا، وهذا الصباح خاص لمستمعة الشبيبة ولمتابعة الشبيبة آية، كل التحية لك يا آية. وأيضا تحياتنا كذلك الصباحية نوجهها لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و98.5 في ظفار. وعلى طاري ظفار يا جماعة الخير، يعني أسألكم كذا، من للحين ما صار ظفار ومن للحين يخطط كذا يصير ظفار شهر 8؟ يعني خلونا اليوم كذا نتحدث ان في ظفار فعلا تتحرك العادات او يعني تحرك العادات اللي نحن دائما نمارسها في ظفار بالاقتصاد المحلي. فيا ترى كيف في ظفار تحرك العادات الاقتصاد المحلي؟ يعني يقولكم من صواني المضبي والمعجين إلى ريالات تخدم اقتصادنا المحلي، فالعادات الظفارية ركيزة استقرار اجتماعي تخدم الاقتصاد وتثري الخريف، وهو إرث ظفار الحقيقي وثروتها. يعني مثلا الولائم المستمرة هكذا تفيد أطراف الإنتاج طبعا دائما في ظفار وكذا على السهول، نلاحظ هذه التجمعات الجميلة وهذه الولائم وهذه العزيمة، فهذا أكيد يعني يزيد ويحرك من الاقتصاد المحلي، يعني ابتداء من المزارع والمتاجر، فهم اللي يعني يوردان مستلزمات الولائم. أيضا يفيد الطاهي اللي يتقن المذاق الأصيل بالنكهة المحلية، وكذلك ما ننسى مربي المواشي اللي يستفيد من تنامي الطلب على الإنتاج المحلي. وأصحاب العقارات يعني هذا الحين نقدر إحنا نقول موسمهم، أصحاب العقارات في ظفار يستفيدون أكيد من زيادة الطلب على مواقع الإقامة والضيافة. كذلك يعني هذه العادات فعلا تحرك من الاقتصاد المحلي. وفي عادة في ظفار ما أعرف إذا سامعين عنها أو لا، وطبعا اللي يسمعنا الحين من ظفار وأهل ظفار يشاركونا ويخبرونا أكثر عن عادة المغبور. يا ترى مستمعينا سمعتوا عن عادة المغبور؟ يقولكم عادة المغبور، طبعا المغبور شو يعني المغبور؟ المغبور في ظفار اللي هو مساهمة مالية يقدمها أفراد المجتمع للعريس تعينه على تغطية تكاليف الزواج وتساعد يعني العريس، وممكن تصل إلى آلاف الريالات. يعني تقريبا مثل نقدر نحن نقول بعض القبائل الموجودة عندنا في الشمال عندهم هذه العادة، لكن ما اسمع عادة المغبور اللي هم لما يساعدون المعرس في التكاليف الزواج وهذه الأمور، فأيضا حتى الظفار ويسمونها هذه العادة بعادة المغبور. وطبعا عادة المغبور أكيد تنشط من الاقتصاد المحلي وتنشط أيضا القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالزواج وتوثق في سجلات خاصة بما يضمن حفظها وردها في المناسبات المستقبلية، فتنشط التداولات المالية داخل المجتمع. إذا نحن نقدر نقول خريف ظفار خريف يزدهر بأصالة إنسانة، فيزور الناس ظفار لخريفها الساحر، لكنهم يعودون لها دوم لما يلقونه من كرم وحفاوة وأصالة. فعلا أي حد ظفار يقول لك أنا بأرجع مرة ثانية وثالثة ورابعة. عشان كذا البعض يقول لك أنا ما يصير الدنيا ظفار أسبوع ولا 10 أيام، ويرجع مثلا إذا راح له شهر 7 بيرد لها شهر 8 أو يرد لها في موسم الصرب في شهر 9. وكذلك العادات الظفارية تتحول لقصص تروى وتجارب تعاش وتجذب الزوار، فينمو الاستثمار وتنجذب رؤوس الأموال. على فكرة السنة الماضية من إحصائيات السنة الماضية مستمعين الأحبة أكثر من 1,000,000 زائر لخريف ظفار 2025 أنفقوا 125 مليون. واللي حاب يزور جو الخريف انتم لكم وقت ممتع، وكذا شاركونا على 0477779975 مقاطع والصور والذكريات اللي كذا قضيتوها في خريف ظفار.

0: صباحكم الله بالخير مجدداً مستمعين الأحبة. إذن لو كان عندك ساعتين فقط في اليوم فكيف راح تقضيها بأفضل طريقة وليش؟ أو خلونا نصيغ السؤال بطريقة أخرى، لو عندك ساعتين إضافيات فكيف راح تقضيهم بأفضل طريقة وليش؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. وصلتنا مشاركة من حمدان الرديني. حمدان الرديني يقول قد تبدو الساعتان في زحام أيامنا مجرد وقت عابر، لكنهما حين نمنحهما لأنفسنا بعيدا عن ضجيج العالم وشواغل الحياة تصبحان مساحة وافرة لتنفس وإعادة ترميم الشغف. فليست العبرة بكمية الوقت التي نملكها، بل بكيفية قضاء تلك اللحظات ساعة من الهدوء والاسترخاء تنعش الروح وتستعيد بها توازنك الفكري والنفسي لتخرج منها وأنت أكثر سلاما وإقبالا على الحياة. تحياتي لك يا حمدان الرديني ويعطيك العافية على هذه الكلمات الرائعة والكلمات الطيبة. فعلا يا حمدان الرديني نحن لذلك نحسألنا هذا السؤال عشان نستشعر قيمة الوقت، عشان نحس فعلا أن نحن عندنا مساحة وافرة ومساحة كبيرة، لأن دائما نحن تعودنا نقول كلنا نقول ما عندنا وقت، لكن يوم نركز نلقى ترى وقتنا كله ضاع بالتليفون وضاع يعني كذا في الزحام أيامنا. فحلو لما نحن كذا نمنح أنفسنا بعيد عن ضجيج العالم مثل ما ذكرت حمدان الرديني، ونستمتع بهذا الساعتين بأقصى طريقة ممكنة. ونصبح أيضا على سعد، يقول سعد صباح الخير وصباح السعادة وصباح اليوم الجميل، صباح الأحد صباح الدوامات. ذكرنا أن دوام يا سعد، طبعا سعد محظوظ ما اخذ اجازه، فيقول موفقين اللي مداوم. اصبح على كل مستمع لبرنامج الشبيبه واصبح على ابرار مشيفري وعاهد الزجاري، كل تحيه لك يا سعد. ايضا على 94777975 يقول مشعل لو كان عندي ساعتين اضافيات اقضيها في الفطور واحتساء القهوة. يعني روقان، قمة الروقان يا مشعل. وايضا آية تقول احس بخلي اولها لله سبحانه وتعالى، أتقرب له على قد ما أقدر وأخلي آخرها لمن لهم حق علي مثل صلة الرحم. جميل يا آية. إذن المستمعين فعلا نحن خلال هذه الساعتين نحن نقدر نسوي وايد أشياء، فما بالكم إن يعني ساعتين نحن يعني نقدر نستمتع فيها، نقدر إن يعني نعيش فعلا كذا، نعمل مثل هندسة الوقت مستمعينا. يعني هندسة الوقت يعني نرتب وقتنا مثل ما ذكر طبعا نوجه له تحية عبد العزيز العبد الله لما قال لنا راح أقسم هالساعتين الثلاث أجزاء، هذا تسمى بهندسة الوقت. فخلونا كذا نتفق مستمعين الأحبة على قاعدة ذهبية أن الوقت ما مجرد كمية نملكها، هو طريقة هندسة وإدارة. ففي دراسة نشرتها مجلة هارفارد بيزنس ريفيو تبين أن الأشخاص اللي يخططون ليومهم حتى وإن كان تخطيط بسيط جدا لا يتعدى كتابة ثلاث مهام رئيسية على ورقة، ترتفع معدلات إنتاجيتهم وإنجازهم بنسب ملحوظة جدا مقارنة بالآخرين. بمعنى يعني ساعتين مثلا عندهم هم يخططون هالساعتين شو يسوونها، لأن غياب الخطة يخلي الدماغ يقع في مصيدة تدعى إرهاق القرار. فعندما تبدأ ساعتك الحرتان دون خطة يستهلك عقلك طاقته وثوانية وثمائنة في اتخاذ قرارات صغيرة. يعني أنا شو راح أسوي الحين؟ هل راح أقرأ؟ هل راح أنجز هذا العمل؟ أو راح أتحقق مثلا من إيميلي؟ فينتهي الوقت ونحن ما سوينا شيء، وفقط أنا قاعدين نفكر بشو راح نسوي. هنا تي المستمعين الحلو العملية مثل تقنية بومودورو اللي ذكرناها سابقا، اللي تعتمد على تقسيم الوقت إلى 25 دقيقة من العمل المركز تليها 5 دقائق من الراحة. ذكرت شيء مستمعين في مرة، إحنا استضفنا أحد الأخصائيين هنا في الشبيبة ذكر هذه النقطة، قال يعني عشان الواحد كذا يرتاح يكون مثلا ما يتعب جهده ما يتعب نفسيته يريح دماغه، كل 25 دقيقة يقدر أنه ياخذ فيها راحة كذا مدتها 5 دقائق. فيقولكم هذه الهيكلة البسيطة تمنح الدماغ مكافآت سريعة وتحميه من التعب والملل. يعني يا مستمعينا الخلاصة ببساطة، ساعتان بدون خطة واضحة هما ساعتان ستتبخران في الهواء حتما، بينما لو عطوك ساعتين إضافيات فعلا وعطوك هذه الهدية ساعتين، أو حتى في يعني مثلا دوامك 8 ساعات قالوا لك إن الساعتين هذه عندك بريك، يعني البريك عندك ساعتين، فأنت كيف راح تقضيهم غير البريك الأساسي، غير وقت البريك الأساسي أو اللي هو يعني بريك الغداء والصلاة، فعندك ساعتين إضافيات فأنت كيف راح تقضيهم. فحلو أنك تخطط هذه الساعتين بخطة ذكية جدا ومحددة عشان يكون كذا تغيير لمسار يومك وممكن حياتك بالكامل، أو ممكن أنك تستمتع فعلا وتنجز في خلال هذه الساعتين. نقدر نقول احنا مستمعينا يكون أهمية التخطيط، وفعلا ترى التخطيط مستمعينا ما يحتاج لتعقيد، يحتاج فقط إلى قرار، ولكن حتى لو امتلكنا الخطة هناك عدو خفي يتربص بهاتين الساعتين، فيا ترى شو هذا العدو؟ راح أخبركم عن هذا العدو بعدين. إذن على 94777975 نستكمل قراءة مشاركاتكم. تحياتي لك يا أبو زينب. أبو زينب طبعا من المملكة العربية السعودية وجه لك تحية، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أستاذة، صباح الخير أبرار، لأن قلت لكم حلقة الماضية أنا ما أحب كلمة أستاذة فالسموحة منكم. فيقول صباح الخير أبرار وصباح الخير للجميع، ساعتين مع الوالدة حفظها الله، الله يحفظها ويخليها لك يا رب العالمين يا أبو زينب. وعمر الخضر الرديني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى إذاعة الشبيبة على جهودهم والإعلامية المتميزة دائما أبرار المشيفري، كل تحية لك والله يسعدك يا عمر الخضر الرديني. بيقول رسالتي هي التسامح والعفو هما طريق السلام الداخلي، فالحياة قصيرة والموت لا ينتظر أحد، وعلينا مبادرة الأحباب بالصبح والمحبة قبل فوات الأوان. تحياتنا لك يا عمر الخضر الرديني. وعمر الخضر الرديني أيضا نذكرك موضوع حلقتنا لليوم، لو كان عندك ساعتين فقط اليوم فكيف راح تقضيها بأفضل طريقة وليش؟ أيضا تحياتنا لك يا أسعد يقول صباح الخير للجميع والجميع المكافحين، طبعا راح أقضي هالساعتين، الساعة الأولى تكون للرياضة والساعة الثانية للقراءة وممارسة هواية من الهوايات. جميل يا أسعد الحبسي. وهذه تحياتنا الصباحية لك يا يوسف بن عبد الله بن شهداد على 94777975، شاركنا يوسف بن عبد الله موضوع حلقتنا لليوم ويقول صبحكم الله بالخير وعلى أبرار المشيفري وطاقم الشبيبة الوافي والمستمعين الكرام. أما بخصوص السؤال فساعتين المهمات أقسمها للعبادة والأمي فقط حفظها الله ولها ساعات العمر حتى آخر العمر. قال طبعا استدل في إحدى الآيات، وأيضا يعني ذكر أن الآية وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وكذلك استدل ببيت شعر من الشاعر مساعد الرشيدي رحمه الله يقول يما كبرتي صرتي أجمل من العام، يا حلو ضحكات التجاعيد بيديك، وأقول سيظل حبك العميق في قلبي الذي لا يتجاوز عمق حبك لي، وأقول يستثني قلبي وعقلي كل مشاغل الحياة، وتقف أمور أمي في مقدمة كل شيء دون قيد أو شرط، أسأل الله أن يحفظ والدتي ووالدتكم إنه مجيب الدعاء آمين يا رب. آمين يا يوسف بن عبد الله، الله يحفظ يا رب والدتك والله يخليها لكم يا رب العالمين. إذن مستمعينا كذا مستكملين نحن أكيد مشاركاتكم وقراءة مشاركاتكم، على 94777975. بس خلونا كذا نطلع بهذا الإعلان وبعدها راح نرجع نتكلم إن شو هو العدو. أنا ذكرت لكم فيه عدو ممكن يتصيد ممكن يخرب علينا هذه الساعتين الإضافية.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي. شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: أسعد الله صباحكم مجدداً مستمعين الأحبة، واليوم في صباح الأحد جميل إن نحن نركز على استثمار الوقت وعلى كيف إن نحن ممكن نقضي الوقت بأفضل طريقة. فعشان كذا يا سؤال حلقتنا اليوم، لو كان عندك ساعتين إضافيات أو عندك ساعتين فقط في اليوم، فكيف راح تقضيهم بأفضل طريقة وليش يا ترى؟ أنا قبل لا نطلع فاصل قلت لكم أن يعني لو الواحد بغى أنه يستمتع خلال هذه الساعتين الإضافيات، بس في عدو يتصيد هذه الساعتين، فيا ترى شو هو، من هو هذا العدو؟ العدو هو اللصوص الرقميون. فيعني كيف يعني اللصوص الرقميون؟ اللي هو الهاتف. وأسعد الحبسي على طول رد قال العدو هو الهاتف. يعني ممكن نحن نهرب من هذه الحقيقة، لكن هي أكبر حقيقة معروفة وأكبر عدو لإنتاجيتنا ولأي ساعتين نحاول استثمارهم هو التشتت الرقمي. فأذكر أن حتى قريت كتاب اسمه يعني مصيدة التشتت الرقمي، وحاط كذا غلاف الكتاب كان لابتوب، وأيضا غلاف الكتاب الهاتف، بأن يعني التكنولوجيا والأدوات هذه الهاتف الأيباد، يعني كل هذه الأمور تراها تشتت، يعني يسمونها بالتشتت الرقمي، وهي اللي جالسة تضيع وقت ناس بزيادة. فتقارير من مؤسسة ديلويت العالمية للاستشارات تكشف أرقام صادمة أن الإنسان الطبيعي يلمس شاشة هاتفه عشرات بل وأحياناً مئات المرات في اليوم الواحد. حتى أحياناً يكون ما في رسالة موجودة أو شيء، بس هو تعود أنه كذا يلعب بهاتفه. ويقولكم غالبيتها بدافع العادة واللاوعي فقط ودون وجود سبب حقيقي أو إشعار مهم. لكن الكارثة الأكبر مستمعينا، طبعا هذه الكارثة الأكبر كشفتها دراسة شهيرة من جامعة كاليفورنيا إيرفاين، حيث وجد الباحثون أن الموظف أو الشخص عندما يتعرض لمقاطعة واحدة فقط، مثلا أنت فقد رسالة واتساب أو تنبيه من الإنستغرام، فيحتاج الدماغ إلى ما معدله 23 دقيقة و15 ثانية ليعود إلى نفس مستوى التركيز العميق اللي كان عليه قبل المقاطعة. يعني خلونا كذا نحسبها بشكل بسيط، لو أنك قررت أنك تنجز شغلك خلال ساعتين فقط وتصفحت هاتفك 6 مرات، يعني خلال هالساعتين أنت تصفحت هاتفك 6 مرات، هذا يعني فعليا أنك قضيت الساعتين كاملات في محاولة استعادة تركيزك الضائع. والمشكلة إذن ليست أبدا في قلة الوقت، بل في كثرة المقاطعات اللي نسمح بها. أنت ترى مثلا أنت تكون مركز على حاجة ويعني خلاص مندمج ومركز في شغلك ومستمتع وأنت مركز، بمعنى لأنك أنت تشوف نفسك أنا خلال هالتركيز أنا قاعد أنجز. فجأة وصلتك رسالة مثلا في الواتساب على أساس أنك بس ترد على الرسالة وترجع لشغلك، لكن لا، تشوف نفسك من الواتساب للإنستغرام للسناب شات ويضيع الوقت وأنت بس قاعد كذا تحاول أنك ترجع مرة ثانية تركز. فيعني مستمعينا في المرة القادمة اللي نقول نحن فيها أن أنا ما عندي وقت، خلونا نتذكر 25 دقيقة لاستعادة التركيز. فيعني نحاول قد ما نقدر نخلي الهاتف جانبا، وأيضا نحاول كذا أن عشان يكون عندنا هذه الإنتاجية أن نبعد الهاتف لو بشكل مؤقت عنا نحن، بحيث أن ننجز أكثر في العمل. إذن مستمعين لو كان عندك ساعتين فقط اليوم، كيف تقضيها بأفضل طريقة وليش؟ على 94777975. طبعا يقول سعد يقول لو معي ساعتين كنت جلست على البحر مع كوب قهوة ومع أجمل شخص معي ومصور لنا كذا صورة القهوة، فنقول لك بالعافية عليك قهوة الصباح يا سعد. وأسعد يقول هذا يعني استقبال 3 إشعارات فقط في الساعة كفيل بإعدام إنتاجيتك طوال تلك الساعة. إيه والله يا سعد. إذا مستمعين هذا موضوع حلقتنا لليوم، وأكيد نحن راح نقرأ بقية أكيد رسائل بعد هذا الفاصل.

0: بريك شبابي.
1: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
3: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير مجددا مستمعينا الأحبة، وخلونا الحين كذا نسير ومع بداية يوم جديد وأسبوع جديد وصباح الأحد كذا نتعرف على حركة الناس في الطرقات اللي متجهين لأعمالهم ومشاويرهم الصباحية، لأن دايما مثل ما عودناكم في الشبيبة نحرص أن نكون معكم برسالة توعوية تساعدكم على قيادة أكثر أمان وانتباه. فالحين فقرة حركة السير طبعا من خلالها يوميا على آخر مستجدات نتعرف على آخر مستجدات الطرق ونتعرف على وضع الحركة المرورية وأيضا أبرز الملاحظات والنصائح اللي تهمك للسائق. يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف النقيب سعيد المحرزي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية. بداية صباحك خير يا نقيب سعيد.
2: صباح الخير وصباح النور لجميع المستمعين الكرام. مع بداية هذا الأسبوع دائما نتمنى لك جميع السائقين قيادة آمنة ووصول سالم بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. نقيب سعيد، كيف تصف لنا حركة السير مع بداية صباح يوم الأحد، وهل الحركة طبيعية في مختلف الطرق أو لا؟
2: نعم، بداية وقبل كل حاجة نود يعني التنويه للمستمع الكريم أن مركز العمليات تلقى في الساعات الصباحية الأولى بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين شاحنة وعدد من المركبات، بالتحديد في طريق السلطان ثويني بن سعيد بمنطقة الجفنين بالقرب من جسر الأسمنت باتجاه الداخل. هذا التصادم بين شاحنة وعدد من المركبات يعني أدى إلى خروج الشاحنة إلى المسار المقابل، وذلك طبعا تسبب في ازدحام مروري في كلا الاتجاهين. وقد يلاحظ المستمع الكريم أو السائق الكريم طبعا القادم من محافظة الداخلية باتجاه محافظة مسقط اختناق مروري وبطء في الحركة ملحوظ بمحيط موقع الحادث. أيضا يعني فور تلقي البلاغ تحركت الدوريات الشرطية ويعني مركبات الإسعاف وأيضا الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تشير طبعا يعني البيانات الأولية إلى وجود شخص محتجز حاليا داخل المركبة، وهناك طبعا الجهود من الأخوة قائمة لتأمين الموقع وإعادة انسيابية الحركة المرورية. أثناء ذلك طبعا نحن دائما يعني ننصح المستمع الكريم في مثل هذه المواقف يعني التحلي بالصبر وال يعني الاستماع لتوجيهات رجال المرور المتواجدين حاليا في موقع يعني الحادث، والتقيد أيضا بإجراءات السلامة المرورية كالالتزام بالسرعة وعدم يعني الانشغال والانشغال بالهاتف النقال وتصوير الحادث لما له طبعا يعني من مخالفة يعني جسيمة وما يترتب عليه طبعا يعني من تبعات، وأيضا الـ وضع مسافة أمان بين المركبة أو الأخرى.
1: نعم، طيب هل يعني في مواقع أخرى غير هذا الموقع تشهد كثافة مرورية أكثر من غيرها أو لا؟
2: نعم، مع بداية الأسبوع من المتوقع دائما أن تشهد الطرقات الرئيسية المتجهة إلى محافظة مسقط حركة نشطة في معظم الأحيان. البيانات الأولية طبعا من مركز العمليات تشير إلى يعني انسيابية حركة ملحوظة في طريق مسقط السريع طبعا من بما في ذلك من المعبيلة والخوض والرسيل ووصولا إلى آخر محطة بطريقة مسقط السريع في منطقة القرم. ربما كان هناك يعني ازدحام بسيط فقط في شارع السلطان قابوس قبل دوار برج الصحوة، أيضا المستخدمي طريق شارع مزون باتجاه دوار الموج إلى غير ذلك. طبعا يعني الحركة جدا يعني اعتيادية، ومركز العمليات على يعني متابعة دائما لآخر مستجدات الحركة المرورية طبعا، وأيضا الدوريات الشرطية المتواجدة على مختلف الطرقات في نطاق محافظة مسقط.
1: نعم، طيب في ختام حديثنا النقيب السعيد، شو النصائح المهمة اللي توجهها لكل شخص يقود مركبته الحين ويستمع للشبيبة؟
2: نعم، نتمنى أولا لكل مستمع حاليا عبر أثير إذاعة الشبيبة أن ينعم بوصول سالم، ودائما يعني ننصح المستمع الكريم بالالتزام بالسرعات المحددة، وهناك طبعا شواخص في مختلف الطرقات في محافظة مسقط خاصة عند الاقتراب من مناطق الازدحام. أيضا الالتزام بال يعني بالمسارات وعدم تغيير المسارات إلا عند الضرورة وبعد التأكد من خلو الطريق، وأيضا استخدام إشارات التنبيه. من المهم دائما إعطاء الأولويات أو إعطاء الأولوية للمركبات القادمة من المسارات الخلفية وفقا لقواعد المرور، وأيضا يعني التعاون لتسهيل انسيابية الحركة، أيضا يعني عدم استخدام كتف الطريق. ومن ضمن الملاحظات التي أو من ضمن المخالفات التي يعني كانت ولا زالت اللائحة التنفيذية للإدارة العامة للمرور يعني دقيقة بخصوص هذا الموضوع، عدم استخدام كتف الطريق لتجاوز الازدحام لأنه مخصص فقط للحالات الطارئة. و يعني ننوه ايضا للمستمع الكريم ان دوريات شرطة عمان السلطانية متواجدة على يعني طول المسارات لتقديم الدعم اللازم والاشراف على سير الحركة المرورية، وايضا رصد اي سلوكيات يعني قد يعني تؤثر على جودة الحركة بشكل عام. الى غير ذلك طبعا يعني اختي ابرام دائما نتمنى لهم يعني سياقة آمنة ووصول سالم، ودائما الالتزام بقواعد السلامة المرورية يعني يؤتي ثماره
1: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك نقيب سعيد المحرزي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية على هذه التوجيهات المرورية المهمة. كل الشكر لك.
2: العفو لكم، شكرا.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 00.

عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة، والله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية. إذا لو عندك ساعتين إضافية تعطوك كذا كهدية هذه الساعتين، يعني غير عن 24 ساعة، فكيف أنت راح تقضيهم؟ الأغلب قال إنه راح أقضيها مع والدتي، الله يعني الله يخلي لكم أمهاتكم يا رب العالمين، والبعض قال إني راح أقضيها مع الأشخاص اللي أحبهم. ففعلا ترى الاستثمار في الروح يعني جميل لما أنت كذا تقضي وقت مع الأشخاص اللي أنت تحبهم. يعني احنا قبل الفاصل حاولنا ان كذا نتحدث عن العمل والإنتاجية وان كيف ممكن نتجنب نحن التشتت، فخلونا الحين نلتفت للجانب الأهم في حياتنا، الجانب الإنساني والروحي. فهل قضاء الوقت مع الآخرين هو مجرد رفاهية أو تضييع لوقت الإنتاج؟ فطبعا الإجابة العلمية القاطعة هي لا، بالعكس انك جميل، وفعلا يعني جميل اللي يجاوب انه يعني بيقعد مع والدته او مع الناس اللي يحبهم، لان الاستثمار الاذكى في صحتك وسعادتك هو انك تجلس مع الاشخاص اللي تحبهم. وهذه دراسة مستمعينا تعتبر الاطول في تاريخ علم النفس الحديث، وهي دراسة هارفارد لتطوير او لتطور البالغين، واللي استمرت لاكثر من 80 عام متواصلة، وتتبعت حياة مئات الاشخاص، والنتيجة اللي توصل لها الباحثون كانت مذهلة وثابتة. العلاقات الجيدة والعميقة هي العامل الأول والأقوى في تحديد مدى سعادة الإنسان وصحته النفسية، وحتى طول عمره وصحته كذلك البدنية. فالأشخاص اللي يقضون وقت حقيقي وجها لوجه مع عائلاتهم وأصدقائهم يفرز دماغهم هرمونات تقلل التوتر بشكل ملحوظ، ويكونون أكثر رضا عن حياتهم عند مواجهة الأزمات. أصلاً عشان كذا دايماً الأطباء والمختصين في الطب النفسي والسلوكي دايماً ينصحون أنك لا تجلس وحدك، أو يعني لا تقعد فترة طويلة وأنت جالس وحدك، بالعكس حاول قد ما تقدر أنك تجلس مع ربعك مع أهلك، وإذا كنت أنت مغترب حاول كذا تكسب أصدقاء، الأهم أنك ما تجلس وحدك فترة طويلة. فيعني ساعتين تقضيهم مع حديث أو في حديث دافي، سواء كان مع أهلك أو في ضحكة صادقة مع صديق أو في جلسة عائلية بدون هواتف، هذا يعني ما وقت مقتطع من النجاح، بالعكس هو الوقود الحقيقي اللي يخليك قادر على النجاح. إذا مستمعينا استثمروا في من تحبون، فالوقت معهم لا يعوض. ولكن ماذا لو اخترنا أن نقضي هاتين الساعتين في اللاشيء، فالراحة التامة، هل هذا كسل أو لا؟ يعني ساعتين ما نسوي شيء، بس كذا نكون مرتاحين بدون ما نسوي شيء. تحياتنا لك يا عمر الخضر الرديني، عمر الخضر الرديني على 94777975. يقول بالنسبة لي ساعتين راح أقسمهم مع الأهل وبالمشي القصير على البحر وتأمل غروب الشمس. وأما أحمد يقول فساعتين أعمل فيها رياضة، ما شاء الله ساعتين كاملات رياضة جميل.

بس شو رايكم بانك بينكم انت وخلال هالساعتين ما تسوون شيء، يعني يكون كذا راحه تامه بدون ما تسوون ولا اي شيء، تستمتعون بهذه الساعتين بدون ما مثلا تجلسوا مع احد، بدون ما مثلا يكون في انتاجيه، اللي هو اللي يسمى بفن اللا شيء. يعني لماذا نحن نعتبر الراحه وقود للانتاج؟ بمعنى انه إذا نحن طبعا في ثقافة العمل الحديثة بالتحديد مستمعينا صرنا نحس بالذنب إذا جلسنا بدون ما نسوي أي شيء، فصار ينظر إلى الراحة على أنها كسل أو مضيعة للوقت. لكن علم الأعصاب يثبت لنا اليوم أن هذا المفهوم خاطئ تماما. فلما نسترخي أو ناخذ قسط من راحة فإن الدماغ لا ينطفئ، بالعكس يعني تماما يكون يتنشط، ويسميه العلماء بشبكة الوضع الافتراضي. هذه الشبكة مسؤولة عن عمليات معقدة للغاية، معالجة المعلومات اللي استقبلها الدماغ طوال اليوم، ترتيب الذاكرة، ربط الأفكار المتباعدة ببعضها، وهو ما يولد ما نسميه بالإبداع أو ومضات الإلهام. كثير من العلماء والمبدعين نياتهم أعظم أفكارهم، وما هم على ما كتبهم، بالعكس وهم كانوا يتمشون في الطبيعة أو يأخذون قيلولة قصيرة أو يسترخون، لأنه معروف النوم القصير يعني أو مجرد الاسترخاء لمدة وجيزة يعيد شحن طاقة الدماغ ويعني ويحسن الأداء البدني والذهني بشكل واضح لما تبقى من اليوم. فإذا مستمعنا، الراحة هنا ما كسل ولا هي نقيض الإنتاجية، الراحة بالعكس هي جزء أساسي وجوهري من عملية الإنتاجية نفسها. وهنا خلوني كذا يعني أحيي أحمد شهراني اللي قال أنا خلال الساعتين راح أنام فيهم، ففعلا طلع بالعكس أنت لما تنام فيهم ويعني ما تسوي شيء خلال هالساعتين بالعكس هذا الشيء راح يفيد دماغك. فيعني مستمعين الأحبة ارتاحوا ودون شعور بالذنب، فأقولكم أكيد تحتاج للراحة، وأكيد يعني كذا كلنا نحن محتاجين للراحة، فأكيد خلونا كذا نستمتع وما في شيء. الواحد قالنا ليش أنت بس طول الوقت قاعد مرتاح؟ يعني بالعكس اللي يحب نفسه دائما يكون مرتاح ويحاول يخصص ساعة أو ساعتين ما يسوي فيها شيء أبدا، بالعكس يريح نفسه ويريح بدنه ويريح دماغه.

0: وخليك شبابي.
1: في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يرحب بكم مركز الحكيم الطبي، حيث الرعاية الصحية المتكاملة ونخبة من الأطباء وخدمات طبية متكاملة في مكان واحد، لنكون معكم في كل خطوة نحو صحة أفضل. ترقبوا عروض خريف مركز الحكيم الطبي الحصرية خلال شهر أغسطس، واستعدوا لتجربة رعاية تستحق ثقتكم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.

0: صباحكم أجمل مستمعين الأحبة بكل ما يحمله من طموح وعطاء. اليوم الأحد ينطلق واحد من المبادرات الشبابية المهمة في جامعة سلطانة قابوس، واللي تفتح الباب أمام الطلبة لصناعة أثر حقيقي في المجتمع من خلال العمل التطوعي. معنا اليوم الأستاذة بدرية بتسعيد بن أحمد البوسعيدي لتحدثنا أكثر، وطبعاً هي مشرفة على مشروع إسناد عمان لتطوع الشبابي لطلب طالبات الجامعة، لتحدثنا أكثر عن هذه المبادرة. فبداية صبحك الله بخير أستاذة بدرية.
1: يا أهلا وسهلا، صبحكم الله بالنور والسرور.
0: أستاذة بدرية، ممكن تعطينا تعريف بسيط عن مشروع إسناد عمان للتطوع الشبابي وشو الهدف الأساسي منه؟
1: والله بداية أشكركم على هذه الاستضافة، ويسعدني كثير أني أنا أتحدث عن مشروع وطني نوعي طبعا يعكس اهتمام سلطنة عمان بتمكين الشباب وتعزيز ثقافة العمل التطوعي. بداية طبعا برنامج إسناد هو برنامج نوعي موجه لطلبة جامعة سلطان قابوس، وهو ضمن مشروع إسناد عمان للتطوع الشبابي. نعم. وينفذ بالتعاون طبعا بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالمديرية العامة للشباب، وجامعة السلطان قابوس ممثلة بعمادة شؤون الطلبة، ويأتي ضمن استراتيجية الجامعة في تحفيز الطلبة على تبني ثقافة العمل التطوعي والاستفادة من تنوع تخصصاتهم خدمة المجتمع. طبعا الهدف من هذا البرنامج هو إعداد وتأهيل طلبة جامعة السلطان قابوس ليكونوا متطوعين وفاعلين من خلال تنمية معارفهم ومهاراتهم وإكسابهم مهارات اللازمة لتصميم مبادرات تطوعية تخدم المجتمع وتترك أثر مستدام.
0: نعم، جميل جدا. فإذا اليوم أستاذة بدرية نشهد إطلاق النسخة الخاصة طبعا بجامعة سلطان قابوس، فشو اللي يميز هذه النسخة عن غيرها؟
1: نعم طبعا هذه تعتبر النسخة الأولى بجامعة سلطان قابوس، وهي طبعا ما يميزها إنها تستثمر البيئة الجامعية بما تحويه من تنوع في التخصصات وأيضا الطاقات الشبابية لدى الطلبة، وتربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي اللي يتمكن طبعا الطلبة من تحويل معارفهم إلى مبادرات تطوعية تخدم المجتمع، وبالتالي مثل ما ذكرت إنها تنسجم مع استراتيجية الجامعة في إعداد طالب مؤثر ومسؤول مجتمعيا.
0: نعم، إذن المشروع أستاذة بدرية يتضمن حلقات عمل تأهيلية ومعسكرات تطبيقية، فممكن توضحين لنا طبيعة هذه البرامج وشو رح يستفيد منها الطلبة عمليا؟
1: نعم والله، اليوم انطلاق أول هذه البرامج إن شاء الله تعالى، لأن البرنامج هذا يتكون من مرحلتين. يبدأ البرنامج بورش تأهيلية يقدمها مدربون متخصصون من وزارة الثقافة والرياضة والشباب لمدة 3 أيام، يتعرف خلالها الطلبة على ثقافة التطوع وعلى القيادة والعمل الجماعي وأيضا كيف يصمموا مبادرات تطوعية. من بعد هذه الورش التأهيلية ينتقلوا إلى تطبيق ما اكتسبوا عمليا من خلال معسكرين تطوعيين. إنزين، فعندنا معسكر واحد الأول اللي هو معسكر أنيس ينفذه طلاب الجامعة، يستهدف فئة كبار السن طبعا، هذا بالتعاون مع جمعية إحسان بمحافظة مسقط، ويتم الطلبة أن ينفذوا أنشطة تفاعلية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأجيال وترسيخ قيم العطاء. أما المعسكر أمل بعنوان أمل تنفذه طالبات الجامعة بالتعاون مع مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب، طالبات هنا يقدمن أنشطة تفاعلية وترفيهية تعليمية للأطفال تجمع بين الدعم النفسي والتعليمي والترفيهي. طبعا الوقت نفسه تمنح الطالبات والطلبة تجربة تطوعية إنسانية ثرية. من بعد الدورات التدريبية أيضا عندنا برامج رياضية مسائية، طبعا هذه تقرب الطالبات مع بعضهم على تكوين نفس كسر الحاجز بينهم، وايضا انهم يهيئوا الانشطه اللي راح ينفذوها في المعسكر.
0: نعم، جميل جدا. اذا هذا يعني اكيد واضح ان هذا المشروع راح يساهم في بناء مهارات الطلبه ويعني الطالبات بالتحديد سواء على المستوى الشخصي او المهني. طيب برايك استاذه بدري، شو اهميه العمل التطوعي اليوم للشباب خصوصا في ظل التحديات الحاليه؟
1: نعم طبعا للأهمية كبيرة والعمل التطوعي، لأن اليوم لم يعد مجرد نشاط العمل التطوعي، بل أصبح وسيلة لبناء شخصيتهم وتنمية المهارات وتعزيز روح المبادرة. أيضا يمنح الشباب فرصة حقيقية للمساهمة طبعا في إيجاد حلول لتحديات المجتمع، وأيضا حتى ممكن إنهم هم يبحثوا على احتياجات المجتمع وكيف إنهم يبتكروا طرق لتلبيتها ويجعلهم بذلك شركاء فاعلين في التنمية.
0: نعم جميل جدا. طيب هل تتوقعين يعني أو في البداية خلينا كذا نتكلم كيف تم اختيار المشاركات في البرنامج؟ هل هناك شروط أو معايير معينة للانضمام أو لا؟
1: لا والله، هي أهم شيء أن الفئة المستهدفة هم المشاركين يكونوا من طلبة جامعة سلطان قابوس من مختلف التخصصات، وأيضا يكون لديهم الرغبة الحقيقية في التطوع والمشاركة المجتمعية. طبعا هم شاركوا معظم المشاركين الموجودين حاليا معنا في هذه النسخة 30 طالب و30 طالبة، كانوا مسجلين عن طريق رابط، ولقينا صراحة إقبال كبير في عدد المشاركين الراغبين، لكن هذه النسخة احنا اكتفينا بهذا العدد، وإن شاء الله نتطلع إلى زيادة العدد في النسخ القادمة
0: بإذن الله تعالى. كم العدد تقريبا أستاذة بدرية؟
1: حاليا 30 طالب و30 طالبة، اللي هم 30 طالب اللي بيكونوا ينفذوا معسكر أنيس و30 طالبة معسكر أمل.
0: طيب أستاذة بدرية، هل تتوقعين أن راح يكون هذا المشروع مشروع إسناد أثر له أثر طويل المدى في المجتمع، وكيف ممكن ينعكس ذلك؟
1: أكيد أنه لها أثر كبير، يعني لأن البرنامج ما يقتصر فقط على تنفيذ أعمال تطوعية، بل يعمل على إعداد جيل من الشباب يمتلك المهارة والوعي والقدرة على قيادة المبادرات المجتمعية. طبعا كيف هم يعني يكتسبوا هذا الجانب؟ من خلال تمكينهم في المشاركة في الفعاليات التي تقوم داخل الجامعة أو داخل محافظاتهم، لأن هم يطلعوا من هذا البرنامج يكونوا مؤهلين، فبالتالي ممكن إشراكهم في الفعاليات في محافظاتهم وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية، وينخرطوا أيضا في المبادرات الشبابية. وهنا في عمادة شؤون الطلبة صراحة نتطلع إلى توسيع البرنامج في النسخ القادمة ليشمل شريحة أكبر من طلبة الجامعة، وأيضا حتى راح يكون إن شاء الله توسيع في تنوع المعسكرات وفي الفئات المستهدفة، بالتالي كذلك نقدر أن نحن نحقق أثر أكثر وأوسع ويعزز ثقافة التطوع بين الشباب
0: بإذن الله تعالى. طيب أستاذة بدرية، رسالة كذا أخيرة توجهينها لطلبة الجامعة أو شباب بشكل عام حول أهمية المبادرة والانخراط في العمل التطوعي؟
1: نعم طبعا، رسالتي لكل طالب وطالبة وأيضا حتى لكل شباب السلطنة أن ينظروا إلى العمل التطوعي أنه هو استثمار في أنفسهم قبل كل شيء، فهي راح يكون تجربة تطوعية تكسبهم مهارات وتوسع مداركهم وتصنع أثر يبقى. وندعوهم طبعا من الاستفادة من هذه الفرص النوعية مثل مشروع إسناد عمالة التطوع الشبابي من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، لأن فعلا أن الشباب هم القوة الحقيقية لبناء المجتمع، ونتطلع إن شاء الله تعالى أن نرى هذا البرنامج يتوسع مستقبلا ليصل إلى أكبر عدد من الطلبة، ويكون معسكرات أكثر تنوعا يحقق أثر أعمق في فئات المجتمع جميعها يا رب
0: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك الأستاذة بدرية بنت سعيد بن أحمد البوسعيدي، مشرفة على مشروع إسناد عمالة التطوع الشبابي طبعا الطالبات الجامعة، وأكيد نتمنى لكم التوفيق لهذا المشروع الجميل مشروع إسناد، وأيضا نتمنى لكل الشباب وأيضا الطالبات اللي يسعون لصناعة فرق حقيقي في المجتمع
1: بإذن الله تعالى. طبعا ونسأل الله أن يكون هذا المشروع نقطة انطلاق لمبادرات شبابية نوعية بإذن الله تعالى في المجتمع،
0: بإذن الله تعالى
1: يكون شباب واعي مبادر مؤمن بالتطوع وبمسؤولية ورسالة قبل أن يكون عمل. الحمد لله رب العالمين على هذه المشاركة، شكرا جزيلا.
0: الشكر موصول لك.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. عمال يشتغلون في كل مكان.

0: من جاردنز مول صلالة يومياً من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: صباحكم الله بالخير والسعادة والسرور، الله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية مستمعين الأحبة، وهذه تحياتنا أكيد لكل من يسمعنا على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و98.5 في ظفار، وتحياتنا أكيد لكل من يتابع الشبيبة سواء كان عبر اليوتيوب أو منصة إكس أو بقية السوشيال ميديا. إذن تحياتنا أكيد لجواهر المقبالي، جواهر المقبالي من صحار، نوجه لك تحية يا جواهر المقبالي، وأيضا أكيد تحية لك يا عنود، وأيضا تحياتنا لك يا أحمد، وأيضا نصبح على سعد، وكذلك نصبح على محمد سالم وعلى العمري، وأيضا نقول صباح الخير لك يا سند، وصباح الخير لك يا جاسم، وصباح المحبة لك يا ماجد بن ناصر، وكل الصباحات الجميلة والسعيدة نتمناها لك يا محمد ويا تارا وأيضا يا حنين. وتحياتنا لك يا نورس ويا ماريا، وأيضا نصبح على عفرة، ونصبح أيضا على أبو حسام. تحياتنا لكم جميعا ولبقية من يستمع للشبيبة عبر مرئيات الشبيبة. تحياتنا لك اللي تابعنا من خارج السلطنة، محمد يقول صباح الخير من سوريا، كل تحية لك يا محمد. إذن يا جماعة اللي تابعنا سواء من داخل أو خارج السلطنة، نذكركم أن بإمكانكم اللي ما يوصلهم متردد الشبيبة بإمكانكم تفتحون اليوتيوب تكتبون بالعربي الشبيبة أف أم، وأيضا كذا تستمتعون بكل برامج الشبيبة ابتداء من صباح الشبيبة إلى طبعا برنامج من الخريف. طيب يا جماعة، تخيلوا قريت خبر وما أعرف يعني أضحك ولا أزعل عليه. تخيلوا مستمعينكم توصلون لأول يوم في عملكم، يعني أنتوا انقبلتوا في وظيفة جديدة حلو، وعندكم أول يوم دوام وأنتوا سايرين ومتحمسين لهذا الدوام، لكن فجأة يسرحونكم من العمل خلال أقل من دقيقة. متخيلين أقل من دقيقة خلاص يسرحونكم، فشو السالفة يا ترى؟ هذا الشيء عشان يعني نوضح للجميع، هذا في السويد ترى ما معنا نحن. ففي خبر لافت من السويد، تقدم أحد الموظفين بشكوى، طبعا طبيعي يشتكي عيل هو جاي أول يوم دوام ومتحمس، يعني ما كمل زي يا ريال خلي يكمل على الأقل ساعة، خلي يكمل دوامه أول يوم. لا، هو خلال ثواني، خلال 47 ثانية سرحوه. فيقولكم نتقدم أحد الموظفين بشكوى إلى أمين المظالم لشؤون التمييز بعد ما قال إن تم فصله شفهيا بعد 47 ثانية فقط من أول يوم عمل له في قطاع الرعاية الصحية. فالقصة بدت مستمعينا لما وصل موظف قبل وقت كافٍ عشان يبدل ملابسه، يعني هو الدليل إنه متحمس. طبعًا هو يشتغل أو قبله في يعني في أحد الوظائف الخاصة بالقطاع الصحي، فهو متحمس يا قبل موعد العمل وبكل حماس وراح يبدل ملابسه ويلبس ملابس العمل، لكنه ما قدر يلقى غرفة تبديل الملابس. وذكر أن طلب مساعدة أكثر من مرة لكن ما حصل أي تجاوب، يعني يمكن يسألهم وين غرفة تبديل الملابس لكن ما لقى تجاوب. هذا الموقف سبب له نوبة قلق، ولأنه هو صار له نوبة قلق اضطر أن يطلع إلى درج المبنى عشان يهدأ، يعني هو طلع من الدوام وراح إلى درج المبنى عشان يهدأ ويخفف من روعه، لأنه يعني أصيب بنوبة القلق. لكن تفاجأ، وطبعا هو أرسل رسالة للمديرة يستأذن ويشرح فيها اللي صار ويعتذر، خصوصا أن وقت الدوام يعني كان قريب. لكن المفاجأة كانت في رد الإدارة، المدير اتصل مباشرة وبلغ أن المؤسسة سرحتك من العمل وما نقدر نحن نوظف شخص ما نضمن حضوره لنوبات العمل. يعني أن المدير اتصل به بدل ما يعني يطمن على صحته أن كيف وليش يعني استوي لك نوبات القلق وشي، لا اتصل به وقال

خلاص أنت مطرود، نحن ما نضمن وما نبقى أشخاص نوظف أشخاص يجيهم نوبات قلق في العمل. فالموظف بس طلب 5 دقائق عشان يستعيد هدوءه، لكن تم إبلاغه بإنهاء خدماته فورا في مكالمة ما تجاوزت 47 ثانية. الأهم في الموضوع مستمعين أن الموظف كان من البداية صريح، يعني مسكين الموظف مستأذن وصريح وكل شيء، وذكر خلال مقابلة التوظيف أنه ممكن هو يتوتر في المواقف الجديدة. يعني هو بعد مسكين في المقابلة ذكر هذا الشيء أنه تجي نوبات قلق أحيانا وأنه يتوتر بداية الأيام في المواقف الجديدة، وأنه يحتاج بس وقت بسيط عشان يتأقلم، ويحتاج مثلا لو 5 دقائق عشان يهدأ من يعني من نوبة القلق. وطمنوه اللي مسوي له مقابلة، طمنوه وقتها ان هذا الشيء يحصل وان عادي ما يأثر ولا يصير اي مشكلة. فطبيعي جدا الموظف راح قدم شكوى للجهات المختصة. فحتى لحظة تقديم الشكوى ما كان عنده قرار فصل رسمي مكتوب، بينما جهة العمل رفضت التعليق واكتفت بالقول انها تاخذ قضايا بيئة العمل والتمييز بجدية وفق القوانين المتبعة. فما أدري هل تتفقون مع المدير، تحسون المدير كان قراره صح أو لا؟ يعني هل تعتقدون إن صار اللي صار تصرف إداري طبيعي، ولا استعيال من المدير ممكن يندرج تحت سوء التقدير أو حتى تمييز في بيئة العمل؟ على 9477794 9477799975 جماعي بعدين يفكر بالموظف على 9477795. ننتظر رأيكم، هل تتوقعون تصرف طبيعي وتصرف إداري طبيعي لما طردوا هذا الموظف اللي يشتغل في القطاع الصحي، ولا لا يعني كان سوء تقدير؟ أحمد يقول الإجراء كان صح لأن القطاع الصحي يحتاج قوة قلب. وجاسم يقول ما سوى له سالفة المدير. يعني والله بيني وبينكم في رد أيضا يقولون لا بالعكس المدير كان قرار صح. ليش أنا بالعكس وايد متعاطفة مع الموظف؟ وأما جبل يقول المفروض ما يطرده، فعلا المفروض ما يطرده، يعني خصوصا أنه هو وضح، يعني المفروض أنه إذا كان في رفض المفروض أنه يرفض من المقابلة، من وقت المقابلة كان المفروض أنه هو يرفض. يعني يقولوا له دامك تيك نوبات قلق فنحن قطاع صحي وما نقدر. عاد ما نعرف هل إن في طبعا قسم أمين المظالم لشؤون التمييز في السويد راح يوقفون مع المدير ولا راح يوقفون مع الموظف. ونزال الشمر يقول اتوقع القرار الصح كان مع قهوجي المدير، يعني أنه ما مع المدير، مع اللي يسوي قهوة للمدير. وعبد العزيز العبدالله يقول لا الإجراء خاطئ، على الأقل كان يجلس معه ويتفاهم معه. أنا بعد أشوف الإجراء خاطئ بصراحة، أنا بخبركم ليش. لأن المفروض أنه كياته نوبة قلق، طيب قطاع صحي يحتاج مثل ما ذكر أحمد مثلا أنه يحتاج قوة قلب، لكن يشرح لأنه طيب نحن نقدر نعالجك نقدر نساعدك. طبعا في المعروف أن الشركات المفروض أنها تحافظ على سلامة الموظفين، إذا أن هم يساعدونا أنه يعني يعني يخففون عني نوبات القلق أو حتى يطلعونه من نوبات القلق. جماعة هذا في خبرنا عن يعني هذا الخبر عجائب، نقدر نسميه عجائب وغرائب، نقدر نسميه طرائف حول العالم، نقدر نسميه أخبار كذا يعني اللي الحين الترند اللي يتداولونه. لكن نرجع لموضوع حلقتنا لليوم، لو عندك ساعتين إضافية أو ساعتين فقط في يومك فكيف راح تقضيهم وليش؟ على 9477795 يقول عبد العزيز العبدالله من قطر الساعتين إذا كانت آخر ما أملك من وقت فلن أريد أن أندم على ضياعهما في أشياء عابرة، سأقضيهما فيما يقربني من الله ويقوي علاقتي بمن أحب ويترك أثرا نافعا بعد انتهاء اليوم. في النهاية قيمة الوقت لا تقاس بعدد ساعاته بل بما نصنع فيه. تحياتنا لك يا عبد العزيز العبد الله. وأما جاسم يقول عنده ساعتين إضافيات أو عنده ساعتين فقط في اليوم فكيف راح يقضيهم؟ فيقول جاسم أطلع فرة بالسيارة وأخذ كوفي وأسير البحر أجلس. طبعا ليش؟ لأن أنا أحب الهدوء والأماكن الهادية
والجلسة عند البحر وجو البحر. وقال معلم سفينة تايتانيك من مصنعة. يا جماعة الخير أهالي المصنعة، من متى في سفينة تايتانيك في المصنعة بعد؟ يعطيك العافية وجو ممتع وجميل خصوصا في أول الصباحات كذا تسيرون على البحر، والحين ترى الجو وايد بادي يتعدل في الصباح فقط، عشان بعد ما تقولون أبرار يعني لا تبالغين وين الجو بادي يتعدل. أنا أشوف الصباح يعني الصباح الجو وايد حلو وايد وايد. حتى يالس أنا أعلق أقول إن طبعا اللي يسأل عن موضوع الحلقة، نقصد نحن ساعتين في حياتك ككل ما ساعتين من دوامك. وعنود تقول ساعاتي كلها الجلسة يلسها مع أبوي الله يحفظه. لا بالعكس، وين ما في رطوبة يعني؟ في أحد يقول لا الجو رطوبة، أنا أقولكم أول الصباح. وممكن شوف أنا ما أحب طبعا، ما حد يحب الصيف، أتوقع نادر اللي يحب الصيف. أحب الشتاء طبعا، خصوصا أن الشتاء عمان شتاء خفيف أو ما أني في ذاك البرد، فعشان كذا أنا أحبه. لكن متى أحب الصيف أو يعني متى أستشعر بنعمة الصيف؟ وقت الشروق، لأن يعني في هذاك الوقت أنا يعني نفس الوقت مثلا فترة فصل الشتاء مثلا إذا طلعت الساعة 6 بالضبط أطلع من البيت أساسا أسير الإذاعة مثلا، فيكون في الشتاء يكون بعد الجو مظلم وأحس كذا شوية يعني كآبة، إنه ظلام ما في شروق ما في شيء، وأكون مثلا أنا في عملي أو في الإذاعة وأيا كان وخلاص صار الشروق. لكن الحين الحلو في الصيف أني وأنا أطلع من البيت يكون بداية الشروق، فيكون الجو وايد حلو. أحمد يقول صيف أحلى شيء فيه رياضة المشي الفجر بعد الصلاة. إذن مستمعينا هذا كان موضوع حلقتنا لليوم. لو كان عندك ساعتين إضافيات فأنت كيف راح تقضي هذه الساعتين؟

0: طيب طبعا ممكن هذا الساعتين فعلا تغير من شخصياتنا، فكيف ممكن الساعتين فقط في اليوم ان تعيد تشكيل مستقبلك بالكامل؟ ففي ايضا كتاب طبعا معروف هذا الكتاب، ما ادري اذا سمعين عنه، كتاب العادات الذرية لجيمس كلير. كتاب العادات الذرية وايد من مدربي التطوير الذات وايد ينصحون بكتاب العادات الذرية. يقول فكرة عبقرية أن التحسن البسيط والمستمر حتى لو كان بنسبة 1% فقط يوميا يؤدي لنتائج ضخمة جدا وتراكمية على المدى الطويل. يعني خلونا كذا نضرب مثال، إنه لو خصصت ساعتين فقط يوميا لتطوير مهارة أو قراءة كتاب أو تعلم لغة جديدة، ساعتين فقط في نهاية العام بتلقى إنك استثمرت 730 ساعة كاملة في نفسك. جميل والله، متخيلية جماعة؟ يعني ساعتين تخصصونها تطورون من مهاراتكم، هذه معناتها أن في نهاية العام إذا حسبتها ترى 730 ساعة كاملة أنت استثمرت في نفسك، فيمكن من خلالها أنك تتحدث لغة جديدة بمستوى متقدم، ويمكنك أن تنهي قراءة عشرات الكتب وتكتسب ثقافة واسعة، ويمكنك أيضا أن تتقن مهارة رقمية جديدة تماما تغير مسار المهن والمال، خصوصا إذا تعلمت مهارات الذكاء الاصطناعي كان الحين هو الشيء الضروري والمهم. فالعبرة والسر هنا لا يكمن في ضخامة الوقت بل في التكرار والاستمرارية. ساعتان يوميا بالالتزام تصنع معجزات لا يصنعها أسبوع كامل من العمل العشوائي والمتقطع. أوكي جماعة الخير، في طلع فعلا في شيء معلم، سفينة تايتانيك في ولاية المصنعة أرسل لي طبعا جاسم إنه موجود فعلا معلم سفينة تايتانيك، فوالله طلعت خطيرين يا أهل المصنعة. على فكرة أنا بسبب المستمعين الشبيبة صرت وايد تعرفت على وايد أشياء في عمان، يعني عرفت على وايد أمور، فهذا الشيء اللي خلاني إنه فعلا أحس أنا لازم أهتم وأكثر أن يكون عندنا اطلاع في الأشياء البسيطة. يعني لو كان معلم سفينة تايتانيك هو كان لقب أو يعني تقريبا على حسب الصورة اللي أرسلها جاسم، لكن يعني لو كان شيء بسيط بس حلو أن نحن نتعلمه. فإذا مستمعينا الأحبة هذا كان موضوع حلقتنا لليوم، لو كان عندك ساعتين إضافية فكيف راح تقضيهم؟ فممكن نختلف نحن في طريقة قضاء ساعتين من يومنا، البعض يشوفها وقت للعمل والبعض يشوفها وقت للراحة والبعض الآخر يشوفها فرصة عشان يجلسون مع اللي يحبونهم. فطبعا جميعا نتفق على حقيقة واحدة إن الوقت هو الشيء الوحيد في هذا الكون اللي إذا راح فما يتعوض أبدا، فساعتان أو ساعتين ممكن تمر مرور عادي وتتبخر في تصفح منصات التواصل دون أثر. ممكن تكون لحظة هدوء تعيد لك توازنك النفسي، أو جلسة دافئة تقربك خطوة ممن تحب، أو بداية طريق جديدة لحلم أو مهارة طال انتظارها. فالوقت لا يقاس بطوله أبدا بل بما نضع فيه من معنى وقيمة. فإذا اليوم مستمعينا يعني جميل يعني نحدد له ساعتين في يومنا نصنع فرق كبير في حياتنا. إذا كل الشكر لكل من شاركنا على 94777975 سواء كان برسائل الصباحية أو بمشاركاته على موضوع حلقة اليوم. كل الشكر لك يا سعد، وكل الشكر لك يا عنود، وأيضا نشكر أحمد الزجالي اللي يقول وصل تحياتي حال عيد وأنوار، يوصل إن شاء الله يا أحمد الزجالي. وأيضا تحياتنا لك يا أحمد ويا جاسم وكذلك بن علي، وتحياتنا لك يا حسين المرزوقي وجواهر المقبالي، وكذلك نوال وأيضا نور وأيضا زهور وهدى اليعربي. كل التحية لكم، نلتقيكم إن شاء الله على نفس الموعد بإذن الله تعالى بكرة من الساعة 6:30 للساعة 9 صباحا. أكيد هذه تحيات أبرار المشيفي في الإعداد والتقديم، وتحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي. نشوفكم على خير.
1: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي. يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
2: احصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، او اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة اقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.
3: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: استخدام كالآمن للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائما من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

عيش حياتك. وخليه

0: لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: ألو، السلام عليكم.
3: ها نورة، اصر على الموضوع.
2: انت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
3: شوف، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
2: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
3: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
4: اذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: پریکشه بابی
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

عيش حياتك. وخليك

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 00.

عيش حياتك شبيبة وخليك

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: التغطية الخاصة من هنا من محافظة ظفار عبر الشبيبة في برنامج البعد الخامس، اللقاء الأسبوعي اللي جمعنا بكم وإحنا مع بداية هذا الأسبوع. نسأل الله التوفيق للجميع وأن تستمتعوا بكل هذه اللحظات محاولين من خلال هذا البرنامج وبقية أيضا المنصات الأخرى أن ننقل لكم الصورة الحقيقية كما تبدو، ونحاول أيضا أن نرصد مختلف الفعاليات البرامج الأحداث من خلال الفريق الخارجي اللي يعمل جاهد وفريق الإعداد أن ينتقي هذه الموضوعات. تشهد هذه الفترة محافظة ظفار خلال موسمها يعني حالة استثنائية، من سواء كانت تتعلق بجمال الطبيعة وجمال الجو إلى جانب أيضا المؤتمرات الملتقيات اليومية الصباح والمساء. هناك أيضا حراك جميل، حريصين الأخوة القادمين أيضا إلى المحافظة بتنفيذ يعني أنشطتهم. فرصة أيضا لرواد ورائدات الأعمال أنهم أيضا يروجوا عن مشاريعهم. فرصة أيضا للمؤسسات كان حكومية أو قطاعات خاصة أنها تنطلق انطلاقة مميزة في هذا المكان اللي يجمع مئات الآلاف من الزوار القادمين، سواء كان من مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عمان أو من دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، وكذلك في زوار أيضا من دول عربية في رحلات مباشرة من مطارات وعواصم إلى أيضا صلالة بشكل مباشر لتعزيز الحركة السياحية، وفي الوقت نفسه لضمان وصول الزوار إلى المحافظة بكل سهولة ويسر والاستمتاع مثل ما أنتوا أيضا ربما تعيشوا هذه اللحظات متواجدين معنا هنا في محافظة ظفار. البعد الخامس هو مكمل البرنامج من الخريف، ربما من الخريف خلال ساعتين مع الزميلة شيماء السيابي في الساعة السادسة مساء إلى الساعة ثمان المساء تلتقي بأصحاب الأعمال المرتبطة بموسم الخريف. ولكن احنا ما فقط نسلط الضوء على هذا الموسم، إنما أيضا سيكون لنا في قادم الوقت إن شاء الله أيضا تغطية لمختلف الأنشطة في كل الولايات ومحافظات سلطنة عمان، بحيث أن احنا نجمع قدر مستطاع من الأخبار والعناوين وعلوم الدار وعلوم البلد. ولكن هذه المرة ربما يعني نتحدث أن مع كل موسم خريف ظفار تتحول هذه المنطقة إلى لوحة لا يرسمها البشر بل ترسمها الغيوم والمطر والضباب والطبيعة الخضراء. لكن يعني خلف كل صورة جميلة نراها هنا في منصات التواصل الاجتماعي يقف أشخاص يحملون رسالة، لا يكتفون فقط بإظهار المكان بل يعني يروون حكاية هذا المكان، يعرفون الناس بتاريخ وتراث المكان والمنطقة وثقافة أيضا الإنسان. ضيفنا اليوم واحد من هؤلاء الشباب الذين اختاروا أن يكونوا سفراء لبلدهم بالتحديد أيضا لظفار من خلال عدساتهم، من خلال كلماتهم، من خلال منصاتهم ومحتواهم. هو صانع محتوى ومرشد سياحي عاش تفاصيل المكان وحول رحلته من مجرد نقل المعلومة إلى قصص وتجارب ألهمت آلاف المتابعين من خلال حسابه الخاص في الإنستغرام. يسعدنا أن نرحب بالصديق العزيز نصيب بيت عامر. حياك الله نصيب، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شرفت بحضوري هنا معكم اليوم.
0: الله يسعدك
1: إن شاء الله. أحاول أن أقول لكم تقربة ولو كانت بسيطة.
0: أنت رائع رائع.
1: أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا.
0: الله يسعدك في البعد الخامس، ومرحبين فيك أيضا في الشبيبة في الاستوديو الجديد لها في صلالة جاردنز مول. شكر أيضا لإدارة صلالة جاردنز مول اللي يتاحوا لنا أن نبث معهم من هذا الموقع بالتحديد اللي طلع على حديقة جميلة تقترب من هذه الحديقة عدد من الكافيهات المطاعم في محلات تجارية أسواق ومحلات فعلا تلهم الزائر إلى هذا المكان أنه يجد كل شيء في مكان واحد. يعني نصيب، لو أردت منك مثلا طلبت منك أن تصف خريف ظفار لشخص ما عمره في حياته زار المكان، إيش اللي راح تقوله؟
1: طيب، محافظة ظفار تتمتع بمناخ مختلف على مدار السنة، وعندما نقول ظفار هي كل المواسم فعلا هي ظفار كل المواسم، ولكن خريف ظفار هو شيء مختلف. يعني تكتسي الجبال باللون الأخضر والأشجار، العيون، الشلالات. فالزائر لما يسمع بلد صحراوي أو في في في الخليج العربي يظن إنه هذا بلد قحط ما في أي خضار أو أي شلالات أو أي مياه. فعندما يأتي في خريف ظفار يعني يتفاجأ بهذه المناظر الجميلة.
0: صحيح.
1: والحياة الطبيعية وكيف أسلوب الحياة وثقافة الناس هنا أيضا.
0: جميل.
1: فكل شيء يحكي قصة.
0: الله.
1: من طبيعة.
0: الله.
1: وناس. الله. وكل الجوانب لها زوايا مختلفة. يعني تذهب إلى جبل سمحان تشوف الغيوم بلونها المختلف مع التضاريس الجافة، تنزل شوي إلى الجبال تشوف الخضار والأشجار يعني بطريقة رهيبة جدا ما أستطيع أن أصفها حقيقة.
0: ما أستطيع أن أصفها. إيش اللي يخلي السائح والزائر إلى محافظة ظفار يعني راح يعود إلى المكان مرة ثانية وأكثر من مرة كذلك؟
1: أعتقد أنه دور المرشد السياحي ومن أهم الأدوار اللي يصنع للمكان قصة.
0: جميل.
1: يعني بالأول والأخير نحن نعمل من أجل مردود مادي.
0: نعم.
1: ولكن مقابل هذا المردود المادي لابد أنه نركز على أنه السائح يحمل أجمل صورة عن السلطنة من طباع وعادات وتقاليد وثقافة وضيافة وكرم. وقلت في وقت سابق أنه الشعب العماني شعب مشرف جدا. يعني أنا أمشي بالسياح في السوق يأتي أحد الناس من المواطنين يمسك السياح ويضيفهم.
0: نعم.
1: سواء بقهوة أو بتمر أو بحلوة أو بهدية أو بعطر. فحقيقة يعني هذه القصص البسيطة هذه تلهم أو تخلي السائح يأتي مرة أخرى مرات وكرات. فحقيقة يعني هذا الشيء يسعدنا جدا. فأعتقد أن المرشد السياحي هو له دور كبير بأنه يخلق قصة جميلة للسائح بحيث أنه يعود مرات وكرات. وأيضا الطبيعة هي شيء أساسي.
0: نعم.
1: بأنه أكيد السائح يعود مرة أخرى.
0: جميل جميل. الله يفقك يا رب العالمين. أنا أحاول في نفس التوقيت أني ألتقط بعض الصور للمكان لأن على حسابات التواصل الاجتماعي ناس تسأل كيف في هذه اللحظة في يعني يظن أنه فترة الظهيرة لابد أن يكون فيها الجو مغيم. نقول لهم لا بأس أحيانا يكون الجو صحو يعني متقلب بعض الشيء ولكن هذا لا يمنع أنك أنت تستمتع خارج المدينة بأجواء الجبل بأجواء المرتفعات بأجواء أيضا أخرى قريبة من ظفار.
1: أكيد أكيد. الجبل لما تكون المدينة مشمسة الجبل يكون في أبهى صورة
0: وأجمل ما يكون بالنسبة
1: أجمل
0: للمصور.
1: أجمل ما يكون فعلا. أنا كمرشد سياحي يعني عملت في هذا المجال أكثر من 6 سنوات حقيقي أقول لك أنه لما تكون الدنيا مشمسة في المدينة شوية فهذا يتيح لنا فرصة أن الرؤية تكون واضحة في الجبل وأنه تكون الأمور باردة وهادية يستمتع بهالزائر يعني بأكمل صورة ممكنة. وأتمنى دائما تكون الشمس ظاهرة يعني حقيقة بالخريف
0: أنها تظل موجودة.
1: أكيد أيوة حتى نلتقط بعض الفيديوهات وننشرها للخارج.
0: يعني هو على فكرة بالنسبة لأصحاب المكان يرون أن الشمس قد يكون لها دور في نمو أيضا العشب.
1: أكيد صحيح وأكيد تنمو العشب بصورة كبيرة. بعكس أنه لما تكون أمطار طول الوقت
0: مزعج يعني
1: مزعج.
0: جميل. جميل. طيب يعني اليوم هل في اعتقادك الجمال الحقيقي يكمن في الطبيعة وتفاصيلها ومفرداتها أم في التجربة الكاملة اللي يعيشها الزائر؟
1: أكيد في التجربة الكاملة. لما يأتيني سائح من بلد ثاني ويقوم بهذه التجربة معي أنا كمرشد سياحي يعني أخليه يخوض تجربة عن قرب يحس أنه هو جزء من العائلة يحس أنه هو واحد من المواطنين فيستمتع بهذه التجربة. يستمتع مرات حتى في بعض السياح أشيلهم البيت عندنا أضيفهم في البيت يشوفوا الأخواني مثلا الأطفال في البيت فيستمتعوا بهذه التجربة فعلا لما يعيش هذه التجربة. فحقيقي نحن ركزنا في جانب السوشيال ميديا.
0: نعم.
1: بحيث أنه ننقل الصورة بصورة أسهل لأنه قنوات السوشيال ميديا هي من القنوات يعني السريعة الانتشار فتيح للناس من خارج السلطنة أنهم يشوفون ويشاهدون هذه الأشياء بصورة ملامسة للقلوب وبسيطة جدا.
0: جميل. إيش هي أكثر الأفكار ربما تكون خاطئة لدى كثير من الزوار ويحملوها في في في بالهم عن خريف ظفار قبل وصولهم للمكان؟
1: أعتقد أنه ما يكون عندهم هذاك الوعي بأنه الجبال راح تكتسي بهذا اللون الأخضر.
0: نعم.
1: حتى نحن كمرشدين سياحيين لما نخبر بعض السياح عن المكان نفسه يعني انظر لهذا المكان هذا بعد يعني بعد فترة يصير كامل مكتسي باللون الأخضر. ويكون عندنا بعض الصور وبعض الفيديوهات.
0: نعم.
1: فلما نروهم يعني ينبهروا يقولوا مستحيل هذا يصير كذا وكيف إيش الأسباب حتى يصير هذا الشيء. فنخبرهم بأنه الخريف هو عبارة عن أمطار موسمية قادمة من المحيط إلى بحر العرب وتلتصق هذه السحب بجبال ظفار ومن ثم تشكل مناخا مختلفا لدى الزائر.
0: أيوة.
1: واعتقد انه خريف ظفار يشكل يعني مناخا مختلفا مش للسائح الاجنبي اللي من خارج الجزيره بل يعني للناس اللي من هنا من عندنا من الخليج اخواننا شقائنا من دول الخليج يشكل لهم مناخ مختلف بلد امنه نفس الثقافه تقريبا يستمتعوا بتجربه جميله بلد عائليه فتيح لهم فرصة جدا جميلة فأعتقد أنه الظفار هي مثل ما قلنا سابقا نعيد أرض كل المواسم
0: الله أرض كل المواسم. طيب برأيك ما هو الشيء اللي يميز ظفار عن بقية الوجهات السياحية في المنطقة لو احنا نتحدث عن منطقة الخليج وبقية أيضا المناطق؟
1: يعني أنت كشخص زائر أو سائح لما تحب تجي مكان ظفار جمعت كل البيئات، جمعت البيئة الصحراوية، البيئة البدوية، البيئة الجبلية، جمعت أيضا البيئة الساحلية. فتحصل وين تريد تروح أنت في ظفار؟ تحصل أنت مهتم بالمسير الجبلي راح تحصل لك حاضنة لهذا المكان اللي أنت فيه. تريد تمارس الغوص الحر، الغوص بأدوات الأكسجين، تريد تستمتع بأجواء خريفية، يعني كل البيئات في مكان واحد. فخلال ساعتين تتنقل هذه البيئات من مكان إلى آخر، ساعتين فقط تجد نفسك في الصحراء وفي الساحل نفس الشيء.
0: جميل.
1: أعتقد أنه هذا سبب كافي يخلي الزائر أنه يأتي إلى ظفار. ناهيك عن الثمار الموجودة في ظفار، تريد اللبان العماني، تريد جوز الهند النارجيل، تريد البطيخ، فواكه متنوعة موجودة في ظفار
0: ما شاء الله، تجعل منها قبلة بالنسبة لكثير من الناس.
1: أكيد.
0: جميل. طيب يعني من صانع محتوى إلى مرشد سياحي، الأمر كذا في كثير من الأسئلة اللي في بال كثير من الناس، إيش اللي خلاك تتجه إلى هذا المجال؟ متى بدأت فعليا أو ولدت الفكرة أنك تمارس هذه المهنة؟
1: أنا تقريبا مرشد سياحي 6 سنوات الآن، وبدأت قبل السوشيال ميديا في الإرشاد السياحي، ولكن عندما رأيت أنه الجانب الإرشاد السياحي يتيح فرصة كبيرة بأني أنا أصنع محتوى من هذا الجانب، فرصة حقيقية بأني أنا أخلي الناس يرون ما أرى ويستمتعون بالتجربة ويأتون إلى هذا المكان ويشوفوا بأنفسهم هذه التجربة، فتح لي الفرصة أكثر. جميل. بأني فعلا أقدر أخلق محتوى حقيقي.
0: نعم.
1: موجود ملموس أمارسه بشكل يومي.
0: جميل. أنا برجع لك في هذه النقطة، ولكن خليني أطلع فاصل قصير في البعد الخامس وراجع لكم بعد هذا الفاصل مع ضيفي نصيب بن عامر.

0: ورجعنا لكم من جديد مستمعين الأكارم في ترددات الشبيبة 97.5 مسقط وجنوب وشمال الباطنة، في ظفار هنا 98.5، وإحنا أيضا متواجدين على منصة إكس ومنصة اليوتيوب بشكل دائم ودوري. إحنا حاولنا أن البرنامج يكون على مدى ساعة بحيث أن نترك أيضا المساحة للبرامج الأخرى المصاحبة لموسم خريف ظفار، أنها تغطي كثير من الجوانب، كانت تتعلق بالطبيعة، كانت تتعلق بالأحداث، الفعاليات، البرامج المصاحبة والمناشط لهذا الموسم. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو نصيب بن عامر، هو صانع محتوى ومرشد سياحي. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تشرفت تواجدي معكم هنا.
0: الله يسعدك رب العالمين. هل ترى أن المرشد السياحي اليوم أصبح فعلا صانع تجربة أكثر من كونه ناقلا للمعلومة فقط؟
1: أكيد، هذا ما في شك في هذا الشيء. المرشد السياحي هو صانع تجربة. الزائر لما يقصد مكان أو بلد أو منطقة معينة، هو ما يريد يشوف بس مكان، هو يريد يصنع قصة بحيث أنه يتذكرها لما يعود إلى أهله وأصحابه، يتذكر هذه القصة، يقول أنا رحت إلى عمان، رحت إلى صلالة، التقيت بشخص اسمه مثلا نصيب ولا سالم ولا سعيد، وهذا الشخص مثلا، ففي شيء يجعل الزائر يصنع قصة. يعني مثلا أصحاب الناس اللي من القبل يحملون طابع مختلف عن أهل المدينة، وأهل المدينة يحملون طابع مختلف، فتجد اللي من القبل يحمل قصة مختلفة تماما عن
0: أهل البادية وأهل البحر.
1: أكيد، فكل واحد عنده قصة معينة على البيئة. مثلا أنا لو تسألني، أنا ابن البحر، يعني مثلا من عائلة مرتادون للبحر، فدائما أمور البحر والهواء والسفن ونوع الأسماك وطبيعة البحر ومواسم البحر، هذه يعني أمور أنا أختص فيها. بينما زميلي الآخر اللي من القبل أمور الحيوانات والجمال والمراعي والزراعة، فتجده هو متخصص بطريقة أفضل. فلما الزائر يأتي مع واحد من المدينة ثم يذهب مع آخر من الجبل، يعني يأخذ فكرة جدا طيبة عن المكان، لأنه كل واحد يعطيه معلومات على حسب المكان اللي هو جاء. جميل. فدائما أقول لك، السائح لما يأتي إلى سلطنة عمان أو إلى ظفار خصيصا أو إلى أي مكان، يقصد أي مكان آخر، هو يأتي ليأخذ قصة من هذا المكان.
0: جميل.
1: ثم يعود
0: جميل.
1: بها.
0: وإحنا نأخذ دائما قصة من الملهمين من أمثالكم. الله يوفقك رب العالمين. في طيب ما يتعلق أن كيف توفق بين صناعة محتوى وهذا المحتوى في بالك أنه يظل مؤثر، ما فقط أنك تنقل أيضا بعض الصور والاستمتاع في الوقت نفسه بالرحلة مع الزائر.
1: أصنع المحتوى لأنه الحين أو الآن خلنا نقول في محافظة ظفار الأجواء مش ثابتة.
0: نعم.
1: فيوم تجد شمس، يوم تجد غيوم، يوم تجد أمطار. فهذا يخلق لك الفرصة بأنك أنت تصنع محتوى. فمع الزوار دائما تشعرهم بأنهم هم جزء من العائلة أو هم من المكان نفسه. فهذا يتيح لك فرصة أنك تصنع محتوى. يعني قد تصور مشهد بسيط جدا يحمل رسالة معينة، أو تخبر الناس بالأجواء في المكان الفلاني، أو حالة الطقس، أو نوع الأجواء القادمة، أو البشائر القادمة يعني من المكان نفسه. هذا يتيح لك فرصة كبيرة بأنك تصنع المحتوى
0: وقادر أنك توفق بين هذا الشيء.
1: أكيد أكيد، وزيارتك للأماكن بشكل متكرر وشكل يومي.
0: جميل.
1: هذا أكيد يتيح لك فرصة أنك تصنع محتوى.
0: طيب حلو، إيش ممكن نوضح الفرق أنك تصور المكان وتصنع قصة، هذه القصة تخلي الناس تحس أنها عندها نية ورغبة حقيقية لزيارة الموقع اللي انت صورته؟
1: الأماكن اللي فعلا تحتاج أهمية أنك تصورها تقوم بتصويرها، يعني ما تصور أي شيء عبثي.
0: نعم.
1: فتصور فعلا الشيء اللي يستحق أنك انت تصوره على أساس تعطي قيمة للمكان وأيضا للمحتوى اللي أنت تقدمه. فمن خلال هذه اللمسات البسيطة أو هذه الأشياء اللي أنت تقدمها، أنت راح تصنع الفارق وتجعل الناس تهتم في محتواك بصورة أكبر.
0: جميل، تصنع الفارق. هنا كيف يكون الفارق هذا الشيء المهم؟
1: الفارق بطريقة طرحك، بطريقة حلو. أسلوبك،
0: أنت معالجة الفكرة.
1: أكيد، الفكرة طرحها، العنوان اللي تطرحه، الوقت اللي تصور فيه. في بعض الأماكن اضطريت أن أنا أجي أصور فيها حتى أوضح للزائر. الآن مثلا معتادون نحن في محافظة ظفار أنه الخريف السنوات السابقة كان يعني قبل الخريف تسبقه أمطار كثيفة، منخفضات.
0: نعم.
1: فالخريف يكون سابق لأوانه. ففي سنوات يتأخر الخريف، هو المعتاد أنه في نهاية سبعة تبدأ الأمطار بصورة أكثر.
0: أيوه.
1: يعني تقر الشلالات والعيون، فالناس اعتادت على السنوات الماضية. فواحد لما يجي محاط الظفار الآن يشوف يقول ما في شلالات ما في عيون، صح. فيظن أنه ما في خريف أو خريف مش قوي.
0: أحسنت.
1: فنوضح الصورة بأنه نقول هذا المعتاد أصلا، هذا هو الطبيعي، فهمت؟ فنصور هذا وننقل الصورة بصورة حقيقية حيث أن الواحد يستمتع بالفعاليات والأشياء الأخرى المصاحبة لخريف الظفار.
0: لو طلبت منك ترتب لي برنامج لمدة يوم واحد، وين بتاخذني؟ من وين بتبدأ؟ وين تنهي هذا البرنامج؟
1: طيب، أول شيء لما يسألني الزائر أو أنت تسألني كشخص، أسأل عن اهتماماتك، إيش تهتم أنت؟ تهتم بالمسير القبلي، تهتم بالبحار، تهتم بالخضار والجبال، تهتم بالأنهر والعيون.
0: جميل.
1: فعلى حسب رغبتك أنت ممكن أنا أشكل لك برنامج. فإذا أنا سألتك سؤال الآن، أيوة. أنت إيش تهتم فيه؟
0: المغامرات كثير.
1: طيب، المغامرات في عندنا بعض الأماكن الجميلة الدائمة فيها يعني شلالات ومياه، في عين اسمها إيشات يسموها وعين غير، مسافة المشي فيها 4 كيلو.
0: نعم.
1: مسار جميل جدا، نباتات وأشجار، وتمر على أماكن مجاري مياه، يعني راح تستمتع إذا خذيتك هذا المكان.
0: الله.
1: نوصل هناك نولع لك النار وبعدين نطبخ لك الشاي،
0: تقول لك إيش وقت خذ هذا المكان تبغى، يعني
1: أسريتي تروح أكيد.
0: يعطي العافية شباب، معنا العمري هي معدة البرنامج، وكثير من الناس أيضا يحب المواقع الجديدة اللي فيها ممكن يكون مشي، يعني للمختلف الجنسين، يعني الشباب
1: للبنات ما في صعوبة كثيرة.
0: حلو.
1: في مسير قبلي راح تستمتع بالمسير، في شوية تعب لازم عشان تخوض تجربة جميلة، بس لا بد يكون فيها تحدي.
0: جميل.
1: فناخذكم إن شاء الله يوم واحد أنتم هنا اللي شغالين هنا تجربة مع، راح تستمتعوا.
0: الله يكرمك رب العالمين. طيب، إيش هي الأماكن اللي تستحق الشهرة أكثر مما فقط يتم تغطيتها، ولكنها لا تزال بالنسبة لكثير من الناس مجهولة وغير معروفة؟
1: أعتقد الأماكن اللي تحتاج شهرة مرباط فيها شواطئ خلابة، يعني أنا من أبناء البلد
0: ما شاء الله عليك.
1: إذا رحت مرباط يعني أجلس والله أناظر هذه الشواطئ من جمالية الشواطئ وألوان الماء، وحاجة رهيبة، طيور مختلفة، صخور بألوان مختلفة، صخور حمراء، صخور سوداء، صخور بيضاء، شواطئ جميلة، ألوان البحر الساحرة.
0: تفتقد إلى الشهرة أكثر مرباط.
1: تفتقر إلى الشهرة، وتفتقر أيضا إلى الاستثمار الحقيقي. أعتقد أنه المفروض يكون في أنشطة أيوة. حقيقية تسير لهذه الأماكن عن طريق الدراجات أو عن طريق البقيات.
0: جميل.
1: أو عن طريق الألعاب المائية. أعتقد أنه مرباط راح تكون لها مستقبل كبير إن شاء الله.
0: لأن أيضا في نفس الوقت تملك البيئة التراثية والمفردات القديمة، ما زالت فيها كثير من الفنون المغناة، الحياة البسيطة، والطبيعة أيضا اللي تلهم كل من يعيش في مرباط فعلا برائحة المكان، برائحة التراث
1: أكيد
0: والطبيعة.
1: أعتقد أيضا من السهل جدا أنك تبني شيء جديد وحديث، لكن من الصعب جدا أنك تجيب شيء قديم.
0: الله.
1: أنا دخلت في نخبة مجموعة مهتمين بالتراث العماني، وكان عندنا برنامج كذا، وتكلموا مع البلدية قائمة بدور جبار، واهتموا بالحارات القديمة.
0: الله.
1: فأعتقد أنها راح تكون نقلة نوعية إذا إذا إذا المشروع مشى،
0: وفي مرباط،
1: في مرباط في الحارة القديمة راح يصير يعني عمل إحياء للحارات القديمة.
0: الله. جميل.
1: يعني أنت تجي تشوف مبنى عمره 200 سنة، يعني سهل أنك تسوي شيء جديد، لكن شيء قديم ما ممكن أنك تسوي. فتجي إلى منزل عمره 200 سنة ويستقل جميل. بطريقة جميلة وحديثة، أعتقد أنه راح يعمل فارق كبير كبير.
0: جميل. أنا برجع لك في النقطة، كثير كثير موضوع أن أحياء المناطق القديمة والحارات القديمة كيف ممكن يتم استثمارها سياحيا، ولكن نطلع فاصل قصير في البعد الخامس وراجعين لكم.
2: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
3: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
2: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
4: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي، استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
5: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء، في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم اللي تابعنا على ترددات الشبيبة في مسقط وفي جنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار بالتحديد. الترددات ربما على محيط صلالة هي قد تكون الأكثر وصول واستماع 98.5. نأمل في قادم الوقت أن تصل ترددات الشبيبة في مختلف ولايات سلطنة عمان، ولكن احنا أيضا على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب بشكل دائم في كل البرامج نوصل لكم وين ما تكونوا موجودين. أعود إلى ضيفي صانع المحتوى والمرشد السياحي نصيب بيت بن عامر، وحدثنا أيضا قبل الفاصل أن كيف يتم استثمار الحارات وهذه المفردات القديمة للترويج السياحي للمكان، كيف أنها تنعش فعلا المنطقة، استغلال أيضا العمارة وهذا الفن القديم وإظهاره بصورة مختلفة مع أيضا التعاون الجهات والمؤسسات المعنية بذلك. تفضل في حديثك أن كيف فعلا يتم استثمار هذه الأماكن، وهي وين بالضبط الأماكن ممكن نقدر نشير لها في محافظة ظفار اللي يمكن أن تتجه الأنظار عليها والمشاريع لاستثمارها في قادم الوقت.
1: طيب خلنا نبدأ. أنا شاركت في فريق كمتطوع مع الخبير مسلم حاد المعشني، هو خبير في العمارة القديمة وهو يعمل في مع اليونسكو في قطر، وهو موجود الآن في محافظة ظفار. شاركت معه كمتطوع لأن اهتمامي بالحارات القديمة والعمارة القديمة كان جدا كبير من زمان، يعني منذ الطفولة وأنا أحب الأشياء القديمة. فأعتقد أنه الأشياء القديمة هي الأشياء الثمينة اللي ممكن يعني ما تقدر بثمن. وإذا لما نجي نتكلم عن هذا الجانب، تنظر إلى الحارات القديمة في محافظة ظفار تجد أن ولاية طاقة فيها حارة قديمة، ولاية مرباط فيها حارة قديمة، الدهاريز فيها حارة قديمة، صرالة فيها حارة قديمة، في بعض المناطق الأخرى مثل الخيوط وظلكوت هذه المناطق فيها بعض الحارات القديمة لو استغلت. والبلدية قام بدور جبار، وأنا شهدت وحضرت بعض الاجتماعات نوقشت بعض الأمور اللي تتعلق بالحارات القديمة. هذا الموضوع يعني راح يكون فيه خير كبير للكل، للجميع، راح يستغل إذا استغل بالصورة الصحيحة راح يستفيد منه الكل، بحيث أنك أنت تجعل من هذه الحارات القديمة يعني
0: مسار
1: ترممها ويكون في مسار ثقافي يحكي لك عن المكان هنا إيش كان،
0: وتوفر فرص عمل أيضا للشباب.
1: فرص عمل للشباب، فرص عمل للمجدين السياحيين، الشركات السياحية.
0: حلو.
1: تستثمر المناطق بصورة حقيقية، أصحاب الحرف يشتغلوا.
0: جميل.
1: أصحاب اللي يسموهم اللي يعملون باليد المنتجات
0: الشغلات اليدوية،
1: الشغلات اليدوية يستطيعون أن يجدون مخرج منافذ بيع في هذه المناطق تستغل. وأنا أركز بالقول أنه ولاية مرباط الحارة القديمة متكاملة، موجود فيها السوق، القلعة موجودة، البيوت القديمة موجودة، حتى تستثمر البيوت القديمة كفنادق، ولنا تجارب في نزوة وفي العقر، أسواق قديمة، نزل قديمة، مشاريع جميلة بصورة تراثية وحديثة يستقصدها الزائر، ما يبخل أنه يدفع فيها.
0: جميل.
1: يعني
0: جميل.
1: يقصدها، وأنا أعتقد أنها بتستغل بهذه الصورة، ولكن صدقني أرى هذا الشيء أنه فعلا هذا الشيء راح يقلب الخير الكثير لعمان.
0: جميل. ممكن يعني نعيد نشير إلى هذا الأماكن، مرباط ضمن هذا الأماكن،
1: ولاية مرباط، ولاية طاقة، الدهاريز، وصلالة أيضا فيها.
0: نعم.
1: حارة قديمة،
0: وجهة الغرب نفس الشيء
1: أيضا ربما. الحافة فيها حارة قديمة.
0: أيوة.
1: شغالين فيها الناس، يعني وجه لهم الشكر من خلال منصتكم أنهم فعلا عمل كبير واحد يقوم بهذا العمل.
0: جميل.
1: وفي عوائد كبيره جدا، عوائد كبيره،
0: ظلكوت فيها بعض
1: ظلكوت فيها بعض الحارات القديمه، رخيوت ايضا،
0: رخيوت
1: فيها بعض الحارات القديمه.
0: جميل جميل. الله عسى الله يعني فعلا يوفق المعنيين انهم فعلا يلتفتوا الى هذه الاماكن، يعيدوا احياء الحارات والعماره مثل ما هي تبدو، لكن يتم صيانتها وتقديمها كتجربه مختلفه للزائر. طيب اذا جينا نحكي عن بعض المواقف، خلينا نقول الطريفة أو الغريبة من خلال جولاتك السياحية مع بعض الزوار اللي قاموا بزيارة المحافظة لأول مرة، في مواقف معينة ما تنساها ببالك؟
1: في أكيد مواقف كثيرة لما أتذكر نفسي في البداية، لكن لو رجعت بالذاكرة يعني راح أرجع كثير. في مواقف كثيرة ما أنساها. الزوار، في بعض الزوار يعني اخترناهم كأصدقاء وصاروا أصدقاء ويرتادون السلطنة كل عام، كل سنة يأتون إلى صلالة سواء في الموسم الشتوي. لكن خلينا أقسم لك السياحة في ظفار. المهتمون في وقت الخريف الناس اللي يعيشون في الدول القريبة مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وبعض الأجانب اللي يقطنون هذه البلاد. وفي أجانب يأتون من دول أخرى يأتون إلى السلطنة، لكن الأكثر السياحة في الخريف هي سياحة خليجية، والسياحة الشتوية متمركزة على السياحة الأوروبية لأنه موسم الشتاء في أوروبا برد قارس، فهم يفرون من البرد إلى بلد أقل برودة.
0: جميل.
1: ففي مواقف كثيرة والله ما أقدر أعددها.
0: في موقف طريف في بداية مهنتك مثلا على مستوى الصعيد الشخصي؟
1: يعني لما أتذكر نفسي أنا بدأت هذا العمل خلال 6 سنوات وأكيد مع الوقت تأتيك الخبرة
0: وخبرة.
1: أتذكر في أسرة رجل وزوجته جو من دبي إلى صلالة وراحوا معاي رحلة، وبعدين مشيت بهم رحلة وأثناء الجولة التقينا بشخص آخر فشفت أنهم يعرفون بعض فتفاجأت يعني قلت كيف تعرف هذا الشخص؟ فما سألته بس استغربت يعني كيف أنه يعرفه أول مرة يجي هنا. فخبرني فيما بعد قالوا أنه أنا أمس كنت مع هذا الشخص في نفس المكان اللي نحن جينا. استغربت قلت له زين ليش أنت يعني تجيت المكان معاي مرة أخرى؟ فقال لي أنا شايف ستايلك في السوشيال ميديا أن أنت عندك سيارة جيب وأنك أنت رايح الأماكن هذه بسيارة أدفنشر، فحبيت أخوض التجربة من جانبين. فلا تقصيرا على هذاك الشخص ولا تقصيرا عليك، ولكن إنما حبيت أخوض هذه التجربة مع شخصين مختلفين حتى أشوف الفرق.
0: جميل.
1: استغربت هذه من المواقف الظريفة. يعني استغربت والله.
0: طيب مثل هذه الجولات السياحية مثل ما تفضلت الآن أنت معك زوار من خارج البلد، مثل هذه الرحلات الآن والإرشاد السياحي هل ممكن أحيانا أنها تغير نظرة شخص تجاه المكان؟
1: أكيد أكيد أكيد. أنا قبل يومين كانت عندي رحلة الشخص حاجز باص مثلا يروح في تجربة باص، ولكن لسبب ظروف ما اضطرينا نشيله في سيارات خاصة. فاليوم الثاني قال أنا ما أريد باص، أريد أروح مع سيارات خاصة. سبحان الله على حسب الأشخاص كيف تعاملك معهم، كيف أسلوبك معهم، كيف قربك منهم، كيف مداراتك لهم، كيف طريقة اهتمامك في الناس. يعني بعض الاهتمامات البسيطة ما تحسس الزائر أنه أنت جاي هنا أنا أستغلك، بس لا أنا جاي هنا حتى أعزمك عادي، أشيلهم على بداية الجولة أشيلهم إلى قهوة معينة.
0: جميل.
1: أقولهم أنا راح أعزمكم هذه ضيافة من عندنا، تضيفوا يشربوا قهوة يستمتعوا بتجربة جميلة. يعني حقيقة
0: في مواقف معينة شعرت فيها بالفخر لأنك أنت مرشد سياحي؟
1: والله حقيقي في موقف أشعر فيه بالفخر. في رجل يبيع في سوق الحافة عنده بسطة يبيع عصي.
0: أيوه.
1: فهذا رجل حقيقي يعني أنا أوجه له كل التحية. وهذا الرجل إيش يسوي؟ يخلي كرسي قدام البسطة ماله وفي دلة قهوة وأكواب مال شاي وتمر. فلما أنا أجيب الزوار أقول لهم تفضلوا هذه، يقولوا هذه كم مفروض؟ أقول لهم لا هذه مجاني هذا الرجال حاطها. فقيل أرويهم المقتنيات الموجودة يعني من خناجر عمانية وعصي ومصرات وبعض الأشياء البسيطة. في يعني هذا فعلا يشعرني بالفخر أني أنا من هذا البلد. لما أروح مثلا في موقف آخر خلني أذكر لك إياه، رحت مرباط مرة عندي سائح أجنبي وأنا رايح أدور في الشواطئ في مرباط لقيت شباب عندهم مخيم على البحر. فجيت عندهم بأسلوب تطفلي سلمت عليهم قالوا لي تعال تفضل وتريقنا مع بعض.
0: حلو.
1: يعني كان في عندهم ريوق كلنا شربنا شاي وخبز وكذا. فبعدين وأثناء ونحن جالسين جاء قارب من البحر وقف في الشط قال الواحد من الشباب لحظة بروح أجيب سمك. يعني هي طبيعي بالنسبة لي لكن للزائر يعني شيء مش طبيعي. راح جاب سمك وقلت للزائر تعال معي بنقص قال غداكم عندنا اليوم. قلت لهم زين بنتغدى. قطع السمك هناك على البحر وشلينا السمك وطبخناه وكل الزائر. قال لي هذه أجمل تجربة أنا مريت فيها في حياتي. يعني قال لي أنا وفعلا أنا متأكد من هذا الشيء فعلا أشعر بالفخر، أشعر بالفخر لكوني أنا من هذا الوطن.
0: جميل. هل هناك في بعض الصفات عشان نستغل الوقت ونستثمر أيضا ما تبقى من هذا العمر هذا اللقاء، هل هناك سمات وصفات معينة يفترض أن يلتزم بها المرشد السياحي بحيث أنه فعلا لنجاح وضمان أيضا وصول المعلومة والتأثير والانطباع الجيد بالنسبة إلى
1: أكيد الزائر؟ أكيد في صفات معينة لابد أن يلتزم فيها، معايير يجب يلتزم فيها. المصداقية شيء أساسي، لابد أن تكون صادق مع السائح وين راح أخذك، كم كمية الوقت اللي راح نقضيه هنا، المعلومات الحقيقية اللي تعطيها الروايات القصص. في بعض الأماكن تحمل قصص خرافية
0: أساطير معينة،
1: فأكيد أنت لابد أنك تنقلها للزائر. الناس بعض الناس يحبوا هذه القصص.
2: جميل.
1: مثل بعض القصص يقول لك، أقول لهم أنا مثل الزوار الأجانب أكثر شيء، أقول لهم زمان الروايات تقول أنك لا تعد النجوم، لأنك لو أحصيت النجوم قد تعد النجم مالك ويطيح فوقك، فيضحكوا ويقولوا عندنا مثل هذه القصص. فلابد أن المرشد السياحي يتمتع بمرونة وبأسلوب صادق وأسلوب طيب، ويكون مرن مع السائح بحيث أنه يقوم تجربة. لو تأخر سائح شوية يزيد له الوقت، لو طلب منه شيء زيادة ما في مشكلة، يعني عادي. جميل. نص ساعة راح، إيش راح تكلفني؟ ما راح تكلفني شيء، خذها وقوم بتجربة مميزة، استمتع. جميل. بالمكان، خذ لك تجربة طيبة. يعني أدعو المرشدين السياحيين أنهم يكونوا أكثر دقة وأكثر انسيابية ومرونة
0: وثقافة
1: ومعلومات، وأن يتمتع دائما إذا بيشل سائح أجنبي أو ما يتكلم أنه فعلا يكون صادق وأنه يستطيع يتحدث، لأنه اللغة اللي أنا ما أستطيع أتكلم معك راح كيف راح أتم معك اللقاء.
0: جميل. عشان قبل ما نطلع الفاصل والسؤال الأخير، استخدامك في صناعة المحتوى للموروث الشعبي، ولاحظت فيك كثير معتمد على الأشعار، القصائد القديمة، الحكم، الأمثال، الأمور العاطفية اللي فيها أيضا تقدم الموروث بطريقة خاصة فيك، وأيضا هذا الموروث يعكس الهوية السياحية للمحافظة. إلى أي مدى أنك حريص أنك أيضا تستخدم الموروثات القديمة الشعبية في تعزيز سواء كان صناعة المحتوى أو في تعزيز الهوية السياحية للمحافظة؟
1: أعتقد أنه سهل جدا، مثل ما ذكرت لك سابقا، جميل جدا أنك ترى شيء قديم، يعني شيء ثمين سواء منزل أو شعر أو أي شيء. استغليت هذا الجانب في السوشيال ميديا، أنا أشوف الناس متعطشين لهذا الجانب، وشاركته مع بعض أحد الزملاء اللي هو فعلا حب هذا الشيء.
0: حلو.
1: وطلعنا المحتوى هذه بصورة جميلة بحيث أنه يعني يستلذ المشاهد، والأشعار القديمة شيء جميل.

0: احنا بشكل مباشر في منصه اكس ومنصه اليوتيوب وعلى ترددات الشبيبه. بعد هذا الفاصل ان شاء الله راجعين لكم. وشكر موصول الى ضيفي الكريم في الاستوديو صانع المحتوى والمرشد السياحي نصيب بن عامر اللي وضح لنا بعض الجوانب المرتبطه بجماليات المكان والطبيعه الخلابه واستثمارها في التعريف بهذا المكان وبهويه ايضا محافظه فار وهويه ايضا سلطنه عمان الى العالم. فاصل وراجعين لكم.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر، ضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة

0: يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعين الأكارم الأوفياء المتابعين لنا عبر منصات التواصل وأيضا على ترددات الشبيبة. هنا في البعد الخامس اللي نبدأ دايما معكم من الساعة 2 الظهر ونواصل معكم لنكون قريبين من هذا الحراك وهذه الأحداث سواء كان على صعيد محافظة ظفار أو الأنشطة اللي خارج المحافظة، ملبين أيضا هذا الدور وهذه الدعوة أن نكون مكملين لبقية وسائل الإعلام بالتحديد لنكون معكم في قلب الحدث من هنا في صلالة غاردنز مول. عندما نتحدث عن القطاع العقاري نتحدث أن هذا القطاع يشهد في سلطنة عمان تحول كبير ومتسارع جدا. هذا التحول مدفوعا برؤية عمان 2040 اللي جعلت من التخطيط العمراني ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وجذب الاستثمار وأيضا تحسين من جودة الحياة. هنا في محافظة ظفار يأتي موسم الخريف العقاري 2026 اللي راح يتم إن شاء الله مساء اليوم الافتتاح والتدشين الرسمي لهذا المعرض كإحدى المبادرات اللي تجمع بين الاستثمار والتخطيط والتنمية عبر استعراض الفرص العقارية والمشروعات المستقبلية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين وأمام كل مطور عقاري. للحديث عن هذا الملف وهذا الموضوع نرحب هنا في الاستوديو بضيفي المهندس سالم بن سعيد بن سالم كشوب مدير دائرة التخطيط العمراني بمحافظة ظفار، ومساك الله بالخير ويا أهلا وسهلا فيك المهندس.
1: أهلا وسهلا أخي حفيظ، وشاكرين لكم الاستضافة في ذات الشبيبة أنتم فريق العمل، وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية.
0: الله يسعدك المهندس. خلينا شوي كذا نتحدث بكل بساطة ونتحدث أيضا من القلب لنعكس فعلا الدور والصورة الحقيقية لكثير من المعارض، ولكن لو بدأنا من الصورة الكبرى، لماذا أصبح موسم خريف ظفار العقاري من يعني الأحداث السنوية المهمة في محافظة ظفار ضمن فعاليات وخريف ظفار؟
1: نعم، نحن الحمد لله بدأنا السنة الماضية، كان أول نسخة للموسم العقاري الخريف العقاري في محافظة ظفار، والحمد لله النتائج والأثر الإيجابي للغناء وشاهدناه أيضا من هذا الموسم عزز أنه نعمل على النسخة الثانية في هذه السنة العام 2026، والحمد لله أيضا بجودة قد يكون وبعدد أكبر وبمساحات أكبر في المعرض نفسه. المعرض طبعا مثل ما ذكرنا سابقا انه يقع في واجهة الشاطئ الحافة على مساحة اكثر من 3000 متر مربع، يضم حوالي 42 من الشركاء وايضا جهات حكومية ومطورين عقاريين، وهو قد يكون بيئة خير مثال على بيئة ارتباط الشراكة الخاصة ايضا مع القطاع الحكومي في 9 جهات حكومية ايضا، وفي ايضا جهات تمويلية بنوك وايضا جهات اللي هي تمويل وتسهيل الأداة المالية للمستفيدين.
0: جميل، طيب إيش هي الرسائل اللي تحرصون على إيصالها من خلال هذا المعرض لهذا العام ولهذا الموسم بالتحديد، أو تحرص وزارة الأسكان والتخطيط العمراني أن تقوم بإيصالها من خلال هذا المعرض؟
1: هو الحرص دائما أنه نوصل تجربة الواقع داخل وزارة الأسكان والتخطيط العمراني أيضا للمستفيد اللي اطلع على الخيارات المتاحة اليوم له، سواء كانت من مطورين عقاريين أيضا من جانب الوزارة، أيضا في بعض البوثات أو بعض
0: الأركان
1: اللي هو ما يخص الخيارات الإسكانية في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأيضا اللي هي حظر التملك لغير العمانيين، أي منظومة من التشريعات والقوانين التي ممكن أن يتساءل عنها المستفيد وتكون الإجابة موجودة معه وكون أيضا قريبين منه.
0: طيب المهندس سلمي، إذا جينا نتحدث أن مقارنة بالعام الماضي وهذه السنة أكيد حرصتم أن يكون هناك في جديد، حرصتم أن تقدموا تجربة مختلفة، مزيد من المشاركات، وسعتوا أيضا في خياراتكم ضمن الشركات العقارية، فما هو كان الجديد لهذه النسخة؟
1: هذه السنة ولله الحمد يعني أخذنا أيضا تجارب مستفادة من السنة الماضية، سواء كان بطريقة العروض أو بطريقة المعرض بنفسه، وأيضا إضافة أنشطة داخلية مصاحبة للمعرض. فعلى سبيل المثال هذه السنة راح يكون هناك في مسرح هذا يحتوي على أوراق عمل لجهات حكومية وشركاء ومطورين، وأيضا حتى لفئات الشباب والعنصر النسائي من محافظة ظفار، وأيضا نستهدف الموقع أيضا أنه يكون هو أيضا مكان يتوافد إليه الزوار. هذه السنة أيضا الموقع مختلف عن السنة الماضية. السنة الماضية كنا في ساحة تتين وهذه السنة في منطقة الحافة. فنعتقد إن شاء الله راح يكون أيضا الجانب المستفيدين وجانب الزوار بشكل عدد كبير.
0: طيب مثلا هل هناك كفينية أم بعد المعرض إن كانت هناك مثلا بعض الأفكار لإطلاق بعض المبادرات لإطلاق بعض المشاريع الجديدة سيتم الإعلان عنها لأول مرة سواء كان في بداية هذا المعرض أم في نهاية المعرض؟ هل هناك نية لمثل هذه المبادرات أو المشاريع الجديدة؟
1: هو اللي ما نخى حفيظ هذه المشاريع اللي نعرضها ترى أغلبها أيضا ليست فقط مطورين عقاريين وفقط مشاريع خاصة وإنما أيضا مشاريع تقوم عليها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. ففي مثلا على سبيل المثال هناك ثلاثة أنواع من المشاريع لمدن جديدة، اثنين منها خاصة بمحافظة ظفار مدينة الصلالة المستقبلية وأيضا مدينة النقد الزراعية وأيضا منطقة الجبل العالي الواقعة في ولاية الجبل الأخضر. هذه تعتبر هي تقدم أو تعتبر اللي هو عرض مبدئي لهذه المشاريع أيضا لإتاحة الفرص للمستثمرين والمطورين أن يروا التجارب وأن يروا الفرص الممكنة في هذه المشاريع. جميل. سواء كانت راح تدشن عما قريب أو غيره، فهي اطلاعهم وأيضا لجذب انتباههم ترى هي أيضا مسألة أنه تستعرضهم أكثر من مرة. جميل. أيضا يشوفوا إيش الفارق بين المعرض السابق وأيضا المعرض الحالي. جميل. أغلب هذه المدن تم عرضها في مهرجانات عالمية وأيضا مهرجانات في مسقط في المؤتمر العقاري في أكتوبر العمران. ولكن يظل أيضا عرضها بحيث أنها تبدي إيش المتغيرات في كل مرحلة.
0: طيب هل هناك فعلا في بعض المؤشرات اللي خليتوها في بالكم وضمن أولوياتكم لضمان أو لقياس أيضا نجاح المبادرة وهذا المعرض لهذا الموسم؟
1: أي عمل أي مشروع يجب أن يتم قياس أثره بشكل مباشر. فنحن الحمد لله من خلال الفرق الموجودة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وأيضا شركائنا أنه يتم قياس الأثر للمستفيدين وأيضا للزوار نفسهم وحتى أيضا للعارضين والمستثمرين الموجودين معنا في المعرض يقاس بشكل مباشر آليتهم ومتابعة أيضا مدى رضاهم ومدى الخدمات التي قدموها وأيضا استفادوا منها. أيضا أذكر أخوي حفيظ أنه التجربة أو الهدف الأساسي ليس فقط اللي هو العرض وبقدر ما هو الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومي وأيضا اللي هو الاستفادة المطورين من بعضهم البعض من خلال تجاربهم. فكنا قبل 3 أو 4 سنوات نشوف بدايات يعني قد تكون نقول مبتدئين إذا صح التعبير، ولكن اليوم نشوف محترفين في السوق العقاري سواء كان من تقديم لمجسماتهم تقديمهم لعروضهم وأيضا لمشاريعهم وأيضا أساليب العمل في هذه المشاريع. اليوم الحمد لله أصبح العمل ارتقى أن يكون بالصورة المطلوبة المشرفة الممكن أيضا هذا المطور يشارك على مستويات عالية.
0: ممتاز.
1: فالحمد لله خلقنا نوع من السوق العقاري المتمكن المحترف الممكن يقدم ما هو أفضل منه.
0: طيب إذا جينا نقارن النسخة الماضية وإحنا اليوم راح نشهد على انطلاق النسخة الثانية بمشيئة الله بنجاح وتوفيق من الله رب العالمين ونسأل الله إن شاء الله أن تكلل جهودكم بالنجاح وخططكم مثل ما تحبوا أن تكون. طيب هل غيرت فعلا أو غيرت المبادرة أو الموسم الماضي من نظرة المستثمرين للعقار في محافظة ظفار بعد ما تم زيارة المعرض في نسخته الأولى؟
1: أكيد أكيد كل سنة من بعدها نشهد أيضا نمو مختلف للسوق العقاري. فأكيد أيضا المؤشرات السابقة تدل على شيء قد يكون مختلف مع هذه السنة. وأيضا ما توسع السوق العقاري ولله الحمد يعني محافظة ظفار تشهد العديد من المشاريع يتم تدشينها سواء من الوزارة بالنفس أو أيضا من قبل المطورين العقاريين، وخير مثال اللي هو حي الشروق اللي كان في صحلنوت الشمالية.
0: جميل.
1: هذا أيضا من المشاريع الناجحة المنفذة اليوم على أرض الواقع. فنحن لا نقول إنه هذه المشاريع راح توتى بعد 10 سنوات أو 15 سنة، وإنما نقول إنه فعلا بدأ تنفيذ هذه المشاريع أصبحت بجودة والرقي اللي نحن نطلبه تخطيطيا إنه يكون متوفر في الميدان. وأيضا توجد عدة مشاريع يتم الإعلان عنها أيضا في هذه المؤتمرات وهذه المواسم اللي هي مشاريع صروح أو مخططات صروح كما نذكرها، وأيضا الفرص الموجودة في المدن والمشاريع الخاصة بالوزارة والمطورين بشكل عام.
0: طيب المهندس سالم إذا جينا نتحدث عن التخطيط العمراني وصناعة الفرص الاستثمارية، نتحدث هنا أيضا كيف يتحول هذا التخطيط العمراني إلى عالم إلى عامل جذب للمستثمر؟
1: بعض الأدوات التخطيطية ممكن نذكرها وهي المخططات الهيكلية. ترى أيضا هو التخطيط مرتبط بعملية تنظيمية على المدار الطويل. بحيث أنه يخلق لك نوع من الفرص، في نفس الوقت أيضا يعمل نوع من العملية التخطيطية اللي هي ترقى إلى مستوى الرسالة اللي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أيضا واحدة من الأهداف في الوزارة هي الارتقاء بالمخططات العمرانية لتكون وتحسن أيضا من جودة حياة المستفيد أو الساكن أو الأسر سواء كانت العمانية أو المقيمة. فوجود مثل أدوات المخططات الهيكلية، واليوم الحمد لله سلالة يوجد بها مخطط هيكلي، طبعا في فبراير السابق دشن مخطط الهيكلي لمدينة مسقط الكبرى، والحمد لله هذا أيضا كان واحد من المشاريع القائمة عليها الوزارة والناجحة بشكل جيد. إن شاء الله نحن أيضا في صلالة مخطط الهيكلي لمدينة صلالة، وأعتقد العديد يعرف عنه سواء كان من خلال الورش التي تقام أو المحاضرات أو التواصل الاجتماعي. هذا المخطط أيضا راح يكون هو أداة لعملية تنظيم التخطيط على المستقبل الطويل، وأيضا راح يعطي الفرص التخطيطية الموجودة في المنطقة.
0: طيب المهندس، إذا جينا نفهم أكثر، ربما يعني الشخص العادي أو المتابع يريد يفهم بعض الأفكار، مثلا قبل الإعلان عن أي مشروع، يعني هل هناك في معايير محددة تضمن هذه المعايير أو تحدد صلاحية الموقع للاستثمار أم من عدمه؟
1: ترى هو أيضا أخي حفيظ يفترض أنه يتم دراسة للموقع قبل ما يتم الإعلان عنه كفرزة، سواء كان أيضا من الجهة المعنية بالموقع أو المطور اللي راح أيضا يقوم على تسويق هذا المنتج. أيضا ينظر إلى مدى وجود الطلب أو الدومين اللي هو في المنطقة، ومن هو المستفيد الأساسي من هذا الموقع أو من هذه المنتج أو الخيارات الإسكانية اللي راح تتاح. فيعمل دراسة شاملة لجميع متطلبات المنطقة ومن المستهدف في هذا الموقع، هل هو أيضا من ضمن المستحقين مثلا وقوائم وزارة الإسكان اللي هو مستفيدين أو من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، أو إذا كان اللي هو فري هولد أو البيع لغير العمانيين اللي هو خارج السلطنة. فيتم دراسته بشكل على بناء على عوامل معينة متعددة تعطي نتيجة إيجابية اللي ممكن تترك الأثر لهذا المشروع وتضمن نجاحه خلال السنوات.
0: جميل، عساكم على القوة وربنا إن شاء الله يسهل أمركم، ولكن أكيد أيضا نتحدث عن بعض الجوانب اللي فيها تحاول أو تسعى الوزارة إلى التوازن بين حماية البيئة وحماية الطبيعة وبين التوسع العمراني، وأكيد هذه الخطة ضمن أولوياتكم.
1: أكيد طبعا البيئة عنصر مهم، وإذا تكلم أو تحدث عن الاستدامة فهي العنصر الثالث من عناصر الاستدامة بالإضافة طبعا للمجتمع والاقتصاد. فالبيئة أيضا نحن ولت الوزارة اهتمام كبير جدا منذ تدشين الاستراتيجية العمرانية الوطنية من 2019 المعتمدة من قبل المقام السامي. هذه الاستراتيجية الوطنية تعتمد على 7 محاور أساسية ومحور خاص فقط للبيئة، نعم، ومدى التأثير عليها ومدى الاستفادة منها وتمكين هذا وتعزيز الجزء الخاص بالبيئة. أيضا نحن في المخططات الهيكلية راعينا محور خاص بالبيئة ومدى المشاريع، فأيضا استنتجنا عدة مشاريع من قبل هذه القطاع والقطاع البيئي. كذلك أيضا في الاستراتيجية العمرانية الإقليمية للمحافظة تم الاهتمام الواسع كون محافظة ظفار معروفة بطبيعتها وبيئاتها المختلفة، منها الساحلي ومنها الجبلي ومنها أيضا الصحراوي، وأيضا اختلاف مناخاتها ومواسمها على طوال العام. فلله الحمد يعني ولينا هذا الاهتمام جانب جدا كبير، ونقوم أيضا بإبراز المشاريع الخاصة وأيضا احتواء المشاريع اللي هي قد تؤثر على هذا القطاع.
0: جميل جميل، عساكم على القوة يا رب العالمين، ويعني عسان أستفيد مما تبقى من عمر هذا اللقاء. نتحدث عن أهم المناطق ربما هنا في محافظة ظفار اللي في اعتقادك أنها ستشهد بمشيئة الله توسع عمراني خلال قادم الوقت.
1: والحديث عن التوسع العمراني الأغلب يفهم أنه فقط توسع السكن يعني.
0: صحيح،
1: ولكن نحن محافظة ظفار نحن نسميها في استراتيجية العمرانية الاقتصاد المتوازن.
0: جميل،
1: الاقتصاد المتوازن مبني على اختلاف الموارد الموجود في محافظة ظفار. ظفار اليوم ليست فقط قطاع سياحة وليست فقط لوجستيات وليست فقط معادن وليست فقط زراعة وليست فقط مثلا أي جانب آخر من تعدين. فالحمد لله اليوم تزخر الشواطئ وتزخر أيضا المناطق الطبيعية بالسياحة، وأيضا تزخر مناطق النقد بالزراعة، وكما هو معلوم لمنطقة النقد الزراعية وما لهذه المنطقة أيضا من مساهمة كبيرة في تعزيز الناتج المحلي من الزراعة والأمن الغذائي، وأيضا اللي هو القطاع الاقتصادي ومحركات اللي موجودة معنا من ميناء صلالة وأيضا اللي هو المنطقة الحرة بصلالة. هذه المناطق بشكل عام نحن نقوم على توزيع لها طاقات. أيضا ترى الطاقة المتجددة تشهد أيضا دور كبير في المناطق اللي هي قريبة من ولاية ثمريت ولاية شليم. نعمل على تعزيز هذه النطاقات وتقسيمها وفق الرؤية ووفق الموارد المتاحة في كل منطقة، بحيث أنه يتم المساهمة بالناتج المحلي من المحافظة بشكل مختلف ومتنوع في كل هذه المجالات، فجميعها تشهد توسع عمراني إذا ذكرنا التوسع العمراني.
0: جميل. الحين قبل ما نطلع الفاصل ربما شوي أيضا نحتاج نعرج على الفترات الفئات المستهدفة ونتحدث عن الشركاء والأثر التنموي من خلال هذه النسخة الجديدة من هذا المعرض، ولكن نطلع فاصل قصير في البعد الخامس وبعدها أيضا نختم معكم هذا اللقاء في الدقائق الأخيرة من عمر هذا البرنامج. فاصل وراجعين لكم.

0: شبابي.
1: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في البعد الخامس. هي أيضا محاولة من فريق الإعداد وفريق العمل أن نجمع الأخبار المحلية على صعيد محافظة ظفار وبقية أيضا الأخبار خارج المحافظة ونقدمها في قالب من خلال لقاءات ونقاش وتحليل وأسئلة نطرحها لضيوفنا في الأستوديو وفي أيضا خارج الأستوديو عبر الاتصال. من جديد أرحب بضيفي هنا المهندس سالم بن سعيد بن سالم كشوب مدير دائرة التخطيط والعمراني بمحافظة ظفار. يا أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. وتحدثنا أيضا عن الـ ربما الأثر الفئات المستهدفة.
1: هي قد تكون أغلب الفئات المستهدفة في الوقت الحالي مختلفة, شيء منها على الصعيد اللي هو المختصة مثل المطورين العقاريين والاستشاريين والمغاولات وعمال التشييد والبناء. نعم. هذه أيضا مستهدفة بشكل كبير أنها تكون من ضمن الزوار الرئيسيين للمعرض. أيضا إشراك دور الجهات الحكومية في المعرض وكيفية الاستفادة أيضا من الخبرات الشراكات الخاصة اللي موجودة معنا, وأيضا طبعا الزوار المحافظة بشكل عام والمستفيدين من الأسر العمانية اللي موجودة معنا خلال موسم الخريف. أيضا يطلعوا على التجارب وأيضا الخيارات اللي هي موجودة السكنية كانت أيضا والتجارية, وأتطلع على التجارب بشكل عام وكيفية الاستفادة من هذا الموسم بأكبر كمية ممكن من خلال التوافد له خلال هذه الأيام. طبعا مثل ما ذكرنا سابقا الافتتاح إن شاء الله الرسمي اليوم الساعة 8 برعاية صاحب السمو الموقر محافظ ظفار, وأيضا عدد من الجهات والشركاء المحليين وأيضا الوطنيين خلال الساعة 8 المساء, ويمتد هذا لمدة 10 أيام إلى 5 أغسطس بمشيئة الله.
0: أكيد لا شك أن سيكون هناك انعكاسات لهذا الموسم على التنمية الشاملة مثلا, على أيضا تعزيز الحركة الاقتصادية والعقارية المباشرة في رفع جودة الحياة هنا.
1: نعم طبعا أخي حفيظ, مثل هذه المواسم ومثل هذه المنصات الوطنية يكون لها أيضا أثر في المكان الذي تقام فيه. محافظة ظفار اليوم ولله الحمد يعني تشهد العديد من الفعاليات, ولكن أيضا مختلف هذه الفعاليات قد يكون العقار شيء جديد بالنسبة لوجوده في المحافظة, ولكن اليوم الحمد لله مع إمكانيات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن تقام مثل هذه الفعاليات في أي وقت كان, ولما تشهد المحافظة أيضا من عدد كبير من الزوار سواء من داخل السلطنة أو من خارجها أيضا من الدول مجلس التعاون. هذا يخلق جو من إمكانية أنه يتاح فرص وأثار راح تقاس فيما بعد. فالأثر قد يكون أيضا أنه وجود مثل هذا الموسم يكبر ويكبر مع السنوات بحيث أنه يكون قد يوصل للعالمية إن شاء الله. جميل. وهذا الطموح الحالي اللي موجود معنا أنه نوصله للعالمية بحيث أنه يكون هو موسم عالمي يؤثر. جميل. على قيمة المنطقة, وطبعا تبنى العديد من المشاريع على ضوء هذه المشاريع. أيضا مستفيدين كثير لهم أثر إيجابي, قد يكون أكثر شيء أعمال البناء والتشييد. هذا السوق المحلي والمستوى المحلي من الشركات اليوم يقدم لهم فرص لمشاريع قائمة أو قيد التنفيذ, يمكن أن يقوموا شراكات مع هذه المشاريع, وهذا طبعا أيضا يفتح أبواب أخرى قد نكون محاور اقتصادية, وهذا يفتح لأبواب أخرى يعني تزيد مع الوقت. هذا المستفيد وهذا المستفيد سلسلة من الاستفادة بحيث أن يكون له الأثر على المدى الطويل.
0: طيب المهندس سالم, أختم هذا اللقاء والحديث بهذا السؤال حول توضيح وبيان مثلا الكيفية التكامل, سواء كان تكامل أعمال المشاريع في موسم خريف ظفار العقاري 2026 مع المشاريع سواء كان مشاريع والبنية الأساسية القائمة في محافظة ظفار وآلية أيضا تطويرها واستدامتها.
1: نعم, هي البنية التحتية الحمد لله اليوم في محافظة ظفار قد تكون لله الحمد من أفضل البنية التحتية الموجودة على مستوى المنطقة. هذه البنية التحتية أيضا هي فرصة وممكن لإقامة العديد من المشاريع, فاليوم لله الحمد يعني ما أنه واجد تصعب الاختيارات في إيجاد المواقع الصالحة للفرص الاستثمارية. فلو تلاحظ أخي حفيظ يعني موقع المدينة الجديد اللي تم اختياره مباشرة على طول ساحة 7 كيلومتر في عمق أو في قلب مدينة صلالة قد يكون للوهلة الأولى صعب أنه يتم اختياره أو أنه عدم الانتباه له, ولكن اليوم مع وجود هذه البنية التحتية ووجود أيضا الإمكانيات المتاحة في الموقع والمنطقة بشكل عام وأيضا قوة الشركاء في المحافظة من جميع مختلف القطاعات لا ننساهم أبدا، فهم أيضا شركاء حقيقيين في إبراز هذه المشاريع، أيضا في إعداد وتهيئة بعض المناطق والبنى التحتية في المنطقة، بحيث أنه الأمر أصبح اليوم شراكة واحدة وفريق واحد يتم العمل منه من جميع القطاعات. لا الحمد يعني المشاريع كلها في محافظة ظفار، نتكلم عنها بحكم اختصاصنا في المحافظة، تسري على قدم وساق وبخطة زمنية محددة ومتوافقة إن شاء الله مع الخطة الزمنية.
0: الله يعطيكم العافية، كل الشكر لك. وفي الختام يعني نذكر دائما ونذكركم أن التخطيط العمراني لا يتعلق ويختصر في رسم الشوارع أو توزيع الأراضي، بل الفكرة أيضا تتجاوز رؤية تصنع مستقبل المدن وتفتح أبواب الاستثمار وترفع جودة الحياة للأجيال القادمة. كل شكر لضيفي في الاستوديو الفاضل المهندس سالم بن سعيد بن سالم كشوب، مدير دائرة التخطيط العمراني بمحافظة ظفار. يعطيك العافية، بارك الله فيك.
1: شكرا لك حفيظ، وشكرا لفريق العمل لإذاعة الشبيبة، وهذه فرصة أيضا أن ندعو مستمعينا ومشاهدينا إلى الكائن في واجهة الحافة، مرحب فيهم على طوال العشرة أيام المقبلة، عسى إن شاء الله يستفيدوا من التجربة ويكون شيء جديد بالنسبة لهم. شكرا لكم وجزاكم الله خير.
0: بمشيئة الله راح نكون معكم في متابعة هذا المعرض، وشكر لضيفي على هذه الإضاءات التنموية، ونتمنى دائما لموسم خريف ظفار العقاري مزيد من التقدم والنجاح في تحقيق أيضا مستهدفاته التنموية والاستثمارية. وتحيات فريق العمل في الإعداد الزميل أشواق العمري، في الإخراج المرئي شبين، وأيضا الزملاء بدر البلوشي في مسقط في البث المباشر، الفريق الفني في الهندسة في المتابعة والتنسيق، يعطيهم العافية، القائمين على هذا البرنامج لضمان أيضا وصولنا إلى الجمهور بجودة ورسالة تكون تحمل كثير من الأهداف اللي تترك إن شاء الله لكم الأثر الطيب. كنت معكم أنا في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب، وإلى لقاء جديد في البعد الخامس، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: هبني ابتسامتك الرضية من برا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرأ.

0: خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى، حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء، من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإبا. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب.
1: عيش حياتك خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا إنفينيتي الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصطل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
5: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء. من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
6: مساء الخير ومساء السعادة ومساء النور لكل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة، و 98.5 أكيد لكل من يسمعنا حاليا مع هذه الأجواء الجميلة من محافظة ظفار. مثل ما عودناكم مستمعينا متابعينا دائما تكون معنا محطات مختلفة ومتنوعة، وأيضا ضيوف حلقتنا اللي احنا حاليا ننتظر أمانة ضيفنا يوصل معنا في الاستوديو، وفي حوار شيق بإذن الله تعالى أكيد راح نتطرق له. التفاصيل ما راح أذكرها، ولا لكن إن شاء الله من خلال تثبيتكم للموجة راح تعرفوا إيش التفاصيل الجميلة إن شاء الله راح ترافقنا خلال مساء هذا اليوم. أجواء جميلة أتمناها لكل فعلا من يقضي هذه اللحظات السعيدة هنا في محافظة ظفار مع الأصدقاء، مع العائلة، مع الأحبة. ومثل ما دائما أكيد أوصيكم، حاولوا قدر الإمكان تستغلوا كل ثانية في محافظة ظفار مع هذه الأجواء الجميلة. والجميل في الموضوع أن الواحد في أي مكان ممكن يتوجه له راح يشوف هناك في نوع من الازدحام، الناس اللي فعلا ودها تستانس وتستمتع، الضحكات والتجمعات العائلية، كل هذه المناظر أمانة يعني تسعدنا نحن وتبهجنا أيضا من الداخل. وأعتقد هذا اللي نحن اليوم نفتقر إلا من خلال ربما يعني يكون فترة طويلة من العمل، اليوم الواحد فعلا محتاج أن يكون معه ولو مساحة كذا يطلع من جو العمل ويدخل إلى الأجواء العائلية ودفء العائلة. فأجواء جميلة أكيد أتمناها لكل من يسمعنا حاليا، ودروب آمنة سالمة لكل من يسلك هذا المشوار المسائي. لا تستعجل، يمكن راح تحصل أحد شوي متضايق، راح تحصل أحد مستعجل، ولكن أنت خلك في مشوارك وثبت أكيد على دربك وتوصل بالأمان بإذن الله تعالى. راح ننتظر أكيد مشاركاتكم ورسائلكم على واتساب الشبيبة كالعادة، وراح نقرأ رسائلكم خلال مساء هذا اليوم. دروب الأمان يا رب. راح نطلع وياكم لفاصل، من بعد هذا الفاصل إن شاء الله لنا عودة.

0: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

ويا اهلا بكم من جديد مستمعين، اكيد لكل من يسمعنا حاليا مثبت على الموج، وايضا لكل من يتابعنا عبر مرياتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. حاليا موجودين في جاردنز مول، اكيد مع هذه الاجواء الجميله الاستثنائيه تماما، ويمكن امامي من خلال الصوره اللي موجوده في كثير من العوائل والشباب المتواجدين هنا، ولكل ايضا مستمتع ومستانس في الاجواء المخصصه داخل جاردنز مول. ايضا يوجد هنا مسرح، انا ما اعرف اذا كان الصوت واصل لكم ولا لا من خلال البرنامج، ولكن ما شاء الله فعاليات على المسرح والتي تناسب اكيد الاطفال. فاذا عندك اطفال وموجود هنا في محافظة مسقط، ودك ان طفلك يعني يستانس ويستمتع، عفوا محافظة ظفار، فودك ان طفلك يستمتع ويستانس، فاكيد يعني هذا هو المكان المناسب فعلا اللي ممكن من خلاله كونك ولي امر وانت موجود هنا، ودك ان هذا طفل يعني يكون له اجواء الخاصة وذكريات ايضا ترافقها مدى العمر، فجاردنز مول هو المكان المناسب. اذا خلينا كذا نقرا رسائلكم مستمعين اللي وصلتنا. في رسالة وصلت من تصوير محمد الباد، يقول جنة الله في ارضه من وادي دربات. وادي دربات أكيد هو المكان الغني عن التعريف في محافظة ظفار. أيضا في يعني عبارة عيبتني من دكتورة أمينة، تقول كان بغيت الصيف يحلو مصيفة، لا تحجز لا لندن ولا تروح لبرلين، روح إلى صلالة وريفة، الناس اللي يشوفها هناك يبهج العين. فعلا يعني أجواء جميلة. أتوقع اليوم أيضا من خلال يعني التنقل كنت تنقل خلال صباح هذا اليوم في أجواء جميلة فعلا، ومن خلال هذه الأجواء الواحد يقول يعني أنا معقولة في عمان؟ فعلا هذه الأجواء اللي تخليك كذا تقول إنه يعني أنا الحمد لله أن يعني قاس أعيش هذه الأجواء هنا في سلطنة عمان. ففعلا هي أجواء جميلة، الخضرة اللي موجودة، يعني المناظر الخلابة اللي كتشوفها من يمين ومن يسار، ففعلا كلها أجواء جميلة الواحد يحمد الله عليها. أيضا في رسالة من عبير زجالية، تقول حفرة إذابة شحيحة بولاية طاقة، إن شاء الله قلت الاسم صحيح، إحدى العجائب الطبيعية بمحافظة ظفار، ولوحة أيضا نادرة أبدعتها الطبيعة عبر آلاف السنين، ومقطع فيديو جميل أمانة من عبير الزجالية. شكرا لك يا عبير. أيضا في رسالة أخرى، يقول في رسالته حاليا أمطار الخير والبركة في ولاية دمى والطائين، جعلها الله أمطار خير وبركة تعم البلاد، اللهم آمين يا رب العالمين. وكذلك رسالة من غزل، تقول ظفار هي بهجة الأنظار، مع مقطع فيديو جميل. شكرا لك يا غزل على هذا التواصل الجميل. أيضا صهيب يقول ظفار هي منطقة متفردة لا تشبه غيرها، وأيضا يغزوها الرذاذ والضباب على مدار بضعة شهور، دائما تجمع ما بين السهل وما بين البحر وما بين الجبل، وأيضا لها تفرد نادر تماما، وقدرنا أن نحن نزورها كل عام. فعلا يمكن هذا أجمل شيء، الواحد فعلا يزور محافظة ظفار في كل سنة ويعيش هذه الأجواء الجميلة. وأيضا مثل ما دائما نذكر ونقول أن في كل سنة هناك أكيد فعاليات جميلة تنظمها بلدية ظفار هنا في المحافظة، فكل سنة هي أفضل عن السنة اللي قبلها، ودائما أكيد ظفار تبهرنا بفعالياتها المتنوعة. إذن مستمعين أكيد راح ننتظر تواصلكم ومشاركاتكم معنا عبر واتساب الشبيبة، وكذلك إن شاء الله راح تكون معنا محطات جميلة، ولكن تابعونا وثبتوا الموجة ولا تروحون بعيد.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: يعني أمانة إن اليوم أنا جالسة أستفيد من معلومات كثيرة عن محافظة ظفار، وأكيد يعني مع شخصية غنية عن التعريف في هذه المحافظة العريقة، شخصية لربما هذه شخصية يعني انتشرت انتشار جدا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. ضيفنا لهذا اليوم أكيد الغني عن التعريف الفنان بن جوهر، حياك الله معانا.
1: يا مرحبا، حياك
0: كيف الحال، كيف اخبارك، الحال؟ كيف الامور؟
1: الحمد لله، كيفكم انتم؟ يا مرحبا فيكم،
0: حياك الله. اليوم نورتنا بالزي الظفاري الجميل، واكيد اللي نحن دائما نفتخر بنتكلم عن هذا الزي.
1: والله هذا الزي الظفاري المتعارف عليه عاده، واكثر لبسه عاده ما يكون في الخريف، سواء لاهل المدينه او اهل الجبل.
0: نعم.
1: اللي قاطنين للجبل واللي قاطنين السهل.
0: جميل.
1: واحيانا اهل المدينه لما يصعدون الى الجبل يخرفون في الجبل، فهذا لبسهم. هذه تتميز بالنيله.
0: نعم.
1: اللي هو النيل الازرق هذا اللي يسد المسام عن البروده، وايضا هذا الميز اللي فيه هذا اللون انه يسد مسام الجلد.
0: نعم.
1: تمام. وايضا اذا في امطار في ماي ما تلصق بجسم الإنسان.
0: جميل.
1: أيضا عند الاغتسال، عندما يغتسل الإنسان ويأخذ له حمام فتظهر بشرته وتنور، وهذه الصبيغة وهذا النيل عادة ما تستخدمها النفساء إذا نعم. واحدة ولدت في حالة نفاس عادة ما تلبس الصبيغة هذه النسائية.
0: جميل، أنت جاوبتني على سؤال كان يتبادر في ذهني خلال صباح هذا اليوم وأنا أثناء تجولي في هذه المحافظة الجميلة، فكنت أتسائل يعني الزي الظفاري دائما نشوف نحن اللي يرتدي أكيد أخواننا ظفاريين أكيد لفوائد أيضا، لأن ما شاء الله عليهم تحصلهم في كل الأماكن وتحس أن اللباس من بعيد كأنه مكشوف، ولكن مثل ما ذكرت أن هذا اللباس يعني ما شاء الله لفوائد كثيرة على الظفاري.
1: نعم، بالنسبة مثل الوزار سواء كان الوزار العادي أو الصبيغة هذه، طبعا سهلة الحركة للعمل وأيضا للانتقال أيضا ما تعيق.
0: نعم.
1: أيضا أحيانا ممكن الواحد يلبس القميص أو الشميز أيا يكون التسمية، وأحيانا تحصل الجزء العلوي
0: نعم.
1: ما فوق السرة عاري، فأيضا ومع الصبيغة الثانية اللي يلتحق فيها على
0: نعم.
1: جسمه
0: نعم.
1: خلاص لما تشوفي بهذه الصورة تأكدي أن النير قد دخل في مسام الجسم، لذلك لا يشعر لا بالبرودة، وأيضا حتى لو كانت اليوم مشمس مشرق أيضا ما يشعر بالحر.
0: نعم. هل يصد أيضا العرنوت ولا ما له علاقة؟
1: لا العرنوت له أدويته الطبيعية.

0: الخفيف والأمطار هذه تنشط هذه العينات. أحيانا في تكون اليوم مشمس بس في أماكن معينة عند الأشجار تحصل العينة.
1: يعني لذلك نحن اليوم نشوف هالظفار يتنقلون بكل أريحية.
0: طبيعي هذا شيء طبيعي يعني قديم من القدم يعني شيء موروث
1: جميل. أيضا من خلال الزي اللي ما شاء الله ترتدي أعتقد في قصة أيضا أخرى لظفار وأيضا من خلال الخنجر.
0: هذا أولا هذه خنجر عماني يسمى
1: سدحات.
0: لما نسمع سدحات فهي معناتها أن هذا الخنجر الآن بإمكاني بعكس الخنجر العماني ما أقدر أشتغل عليه بشكل كامل، لكن هذا بإمكاني أني أشتغل عليه في المزرعة، أشتغل عليه في أي مكان. أصعد أطلع أنزل مثله مثل الخنجر العماني بس يتميز على أنه يكون عادة في الجانب ومنحني وأيضا منسدح على الرجل عادة ما يفارقه.
1: نعم فعلا.
0: نعم
1: فمسألة أن اليوم أخرج الخنجر يكون بكل سهولة صح؟
0: عادي سهل جدا. خروج الخنجر عادة ما تخرج الخنجر إلا في الحالات الضرورية جدا.
1: نعم فعلا. وأيضا نتكلم عن العصا وأعتقد في نقوشات خاصة كذلك في العصا.
0: هذا عصا مقروض، هذا يسمى
1: مقرض.
0: لأن الآن أصبحت الناس تستخدم هذه الزخارف من القديم، يعني الناس تعمل عملية الزخارف للعصا عشان يتزين فيها. أحيانا يكون العصا لسه طازج فتعمل له فتحات ويقرب جنب النار بحيث أنه يأخذ اللون الأسود أو كنوع من الزينة. بس العصا هنا أيضا أنواع باستخداماته. هذا ممكن أستخدم أنا
1: للمشي
0: عادي جدا، أو الضرب شيء من الحيوانات الضار أو لطالب شيء من هذا. في عصا اللي هو أطول من هذا، هذا يستخدم لتقريب بعض الأشياء وأحيانا تقليب أحيانا امتداد. يعني العصا عندنا له مسميات ولو استخدامات، كل عصا ولو مسمى ولو استخدام.
1: جميل. يعني اليوم شعرنا هذا النوع من العصا اللي موجود حاليا معنا بالاستوديو مش العصا اللي ممكن الواحد يخرج له في المناسبات صح؟
0: هذا العصا يخرج في المناسبات مناسبات السعيدة. المناسبات السعيدة على فكرة احنا ما نميز بين المناسبات السعيدة
1: والمناسبات
0: الحزينة. فكان الصمت العماني انه العصا لما تكون المناسبه سعيده يكون كل شيء في فرح
1: مزخرف
0: في
1: نعم.
0: مزخرف في زينه وفي انشراح. ومثلا المناسبات الحزينه شيء من هذا القبيل راح يكون كل شيء ساده.
1: نعم العصا بدون اي نقشه،
0: بدون نقشات، بدون فضه، بدون ذهب. أيضا لعملية لبس مثلا الخواتم أو شيء من هذا القبيل، أو حتى العمامة نفسها ما تكون بالعمامة العادية واللي متعودين عليها، لا تكون راجعة إلى وراء، وأحيانا تقلب من الداخل إلى الخارج، ما هو داخل يكون للخارج في حالات العزاء وترد إلى وراء. أحيانا بعض أهل الجبل يكون معاهم المحفيف اللي مثل القديلة، هذا يرخي ويرجع إلى وراء. وإذا كان عامل عملية الظفيرة الظفر الحدلين كان يرخي الظفائر هذه. أهل المدينة ما لما يروحوا مع الجنازة ما يلبسون الله يكرمك النعال أو الواطية، فتحس ما يظهر لك يعني أنه حزين. هو جاي يواسيك وجاي يعزيك فتظهر عليه مظاهر
1: الحزن.
0: بعكس حاليا أصبحت المفاهيم
1: مختلفة تماما. نعم أنا لأول مرة أعرف هذه المعلومة أن في نوع من العصي الخاصة للمناسبات السعيدة والمناسبات الحزينة، أيضا من خلال ارتداء الزي أيضا هناك يعني نوع من المفاهيم الخاصة كون الواحد إذا كان ود أنه يحضر لأي مناسبة لازم يفرق إذا كانت مناسبة حزينة أو سعيدة. يعني هذه الأشياء أنا أعتقد بالنسبة لي أنا لأول مرة يعني أتعرف لهذه المعلومات.
0: هل هذه ثقافة متنقلة من جيل إلى جيل؟
1: نعم.
0: فالناس القدامى مسكوا على هذا الشيء، بعكس الآن أصبح الآن في ناس في تطور، ولكن أيضا لابد أن نلتزم بالصفات مالتنا الجميلة النبيلة. الموروث مالنا موروث جميل جدا.
1: هل هذا الموروث اللي تحدثت عنه حاليا ما زال كذلك موجود معكم هنا في محافظة الظفار، أو تحس أنه بدت يعني تتلاشى نوعا ما؟
0: بالنسبة والله أقول لك عمان كلها

0: ككل مش في محافظة ظفار. أصبح الصفات الجميلة هذه بعض الصفات اللي زلنا متمسكين فيه، ولكن هذا الموروث أصبح الآن يقول لك هذا قديم. لا هذا مش قديم، هذا إرث، هذه ثقافة.
1: فعلا هي ثقافة، وأيضا من جانب آخر توضح مدى يعني أهمية أن الواحد اليوم يظهر بالشكل اللائق في أي مناسبة من المناسبات. اليوم أنا إذا حضرت إلى أي عزاء ما أريد أحضر وأنا بكامل يعني الزينة، بالعكس أنا لازم أحضر وأنا أحترم المكان اللي رحت له. أعتقد أن هذا موجود سابقا، الاحترام الكبير
0: جدا جدا. زمان نسوان حتى النساء في لبسهن لما الوحدة بتروح ما في مكياج، ما في يعني دقيق، حزينة حزينة كأن المصاب مصابها هي
1: بالضبط.
0: مش مصابك أنت يا مصابك هو مصابي. ليش؟ لأن كلنا في منطقة واحدة
1: أعتقد. وعلاقات كانت أقوى سابقا،
0: قوية جدا، في تزاور. الآن أصبح ألو طيب لو ساعة ساعة زمن ست ساعات يوم يوم تجي تعزي تواسي أخيك، ما فيها أعتقد ما فيها شيء، ولكن بالهاتف خلاص انت انا اتصلت فيكي
1: انا اديت الواجب.
0: لما اديتي واجب لما يصير عندي انا انتظرك انت تاتين عندي.
1: نعم.
0: لكن انت بتقول هيك
1: لا راح ارد بالضبط
0: لان ما عزتني ما ضبطت معي،
1: فراح يقل شوي شوي مساله العلاقات.
0: نعم حتى قليله جدا الترابط المجتمع اللي كان الان اصبح يضمحل تدريجيا.
1: نعم.
0: اصبحت الخيوط بدأت تتفكك الروابط هذه.
1: نعم.
0: ولكن لو نعيد مرة أخرى، نعيد تأسيسها، نعيد ترتيبها مرة أخرى في المنزل، في البيت، عبر القنوات التواصل الاجتماعي، هذه راح نرتبط بالتاريخ. وعاداتنا على فكرة عاداتنا جميلة، الناس تأتي وتستغرب لهذا التلاحم.
1: نعم بالضبط. طيب على طاري مسألة اليوم العزاء وأيضا المناسبات السعيدة، لربما أيضا كثير من الأشخاص اللي ما يعرفون أن هنالك أيضا فنون خاصة بالمناسبات الحزينة.
0: شيء ما أنت ترى عندنا الفنون اللي فعلا أنه في فنون للترى تمام، ولكن مثل فن الدان طبعا، وهذا الفن
1: فن الدان خاص بالأفراح،
0: مختصر فن الدان، فن جنائزي مقتصر ومحصور وحصري في ولاية مرباط فقط.
1: نعم
0: فن الدان الفن الجنائزي هذا فقط في ولاية مرباط. ممكن إذا بعض الأهالي القدامى اللي انتقلوا إلى بعض بس ما يعملوا إلا
1: في مرباط،
0: في مرباط. وأيضا إذا راحوا عملوا مثلا في مناطق أخرى، فالناس اللي إذا يريد يعملوا في المنطقة أخرى يعني يعملوا هنا في صلالة أو في ظلكوت أو في مسقط، فما عنده الناس اللي فاهمين بهذا الفن اللي ممارسين لهذا الفن.
1: نعم
0: حتى في المناطق القريبة الولايات الأخرى السيدة حطاقة مش ممارسين لأنه ما يعمل عندهم.
1: هو فن خاص بأهل مرباط.
0: عندك فن أيضا آخر اللي هو فن السيدان، من الفنون الجنائزية لأهل الجبل.
1: نعم
0: وهذا أيضا محصور تقريبا في جبل مرباط،
1: في مرباط بعد،
0: في مرباط أيضا. من هذه في فن النعي، النعي نعي الميت.
1: نعم
0: تمام، هذا لما زمان تقام النحاير على الميت سواء كان غدا أو عشاء، فيرثون في قصائد يترادوا صفين مع شاعر، فيكون هناك مرادات شعرية تذكر مناقب ومحاسن المتوفي سواء كان ذكر أو أنثى.
1: نعم طيب كثير من المعلومات أكيد نحن اليوم ما ودنا ندركها عن هذا الفن الخاص أكيد بمرباط، وأنا من الأشخاص العاشقين أمانة لمرباط، أمانة في محافظة الظفار، ولكن راح نتعرف على هذه التفاصيل من بعد هذا الفاصل وأذان المغرب.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5

0: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
0: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيكنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء. من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعين، واكيد انا على يقين تام اللي يسمعونا حاليا كان ودي يتعرف على كثير من المعلومات اللي نحن قطعناها، ولكن تقبل الله منكم صالح الاعمال باذن الله تعالى. نستكمل اكيد حوارنا اليوم مع فنان الموجود اكيد في استوديو الشبيبه. نمسي عليك بالخير والنور من جديد.
1: مساك النور والسرور والرضا. بعدين شيماء على فكره انا مش فنان،
0: ها وش انت؟
1: انا باحث في الفنون، التراثيه. انا مهندس كهرباء متقاعد.
0: نعم، بس لاني انا من زمان خذيت من عندك مقطع خاص من الفن الخاص بالجناز، فخاص انا حاطه في بالي انه فنان.
1: يا ريت اني مجيد ولا عندي صورته وشي من هذا القبيل.
0: لا بس ما شاء الله عليك عطيتني مقطع كان جميل امانه يعني.
1: ان شاء الله
0: طبعا. وراح نسمع اليوم.
1: براحتك.
0: جميلة. نستكمل أكيد حوارنا اليوم يعني عن الفن الخاص بالجناز. يمكن الواحد اليوم يستغرب ودائما يقول أن الفنون دائما تكون مرتبطة بالفرح، ولكن كيف يا ترى اليوم يكون في فن خاص ومرتبط بالجنائز، وكيف يتم أيضا هذا الفن؟
1: هذه حاليا بقول لك إياها تقريبا من حوالي 40 سنة ما عاد يقام. يتسأل الواحد ليش لا زلتوا مرتبطين فيه؟ أنا مرتبط فيه وجدانيا.
0: نعم.
1: بتسجيلات سمعية ومرئية مرتبط فيه وجدانيا، لأنه المقصود فيه إيش هو؟ أساسا الموت حق. فمتى تبدأ مثل هذه الأمور؟ هني عشان يطلع الناس من الحزن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحزن المرء فوق 3 إلا المرأة على زوجها، 4 أشهر وعشرة أيام.
0: نعم.
1: انتهينا من هذا الكلام.
0: نعم.
1: متى يبدأ مراسم هذا الفن الجنائزي؟ تبدأ من بعد دفن الميت، تبدأ بعملية الرزح اللي هو السوبر، ثم عملية التجميع، تجمع المشيعين برقصة يكون فيها طبول اللي هي الساندي. تمام. تقريبا لمدة يعتمد 20 دقيقة نص ساعة، ثم الانطلاقة هناك في أماكن معينة هناك محددة إلى بيت العزاء. طبعا تنقسم المجاميع هذه إلى فرقتين، مثل أحلاف، هي أحلاف حلفين هناك متعادين ومتآخين.
0: نعم.
1: لكن في التآخي في مثل هذه لا، الأخوة في كل شيء، ولكن عندما تبدأ هذه الأمور في هناك أنظمة وفي هناك قوانين اللي هي أيضا تبدأ رقصة الدان، هي كلها تسمى دان، فيها 16 لحن، قلنا سوبيل سانديه، ثم 4 ألحان سيارية لكل حلف، و4 ألحان اللي هي أو أطراق، هي بالصح طرق اللي هي فيها كلمات شعرية. الكلمات الشعرية هذه تتنبأ بحسب مخيلتهم هم قديمة. الإبداع كان قديم، أقدم قديم قديم قديم.
0: نعم.
1: يعني حدود 150 و200 و الأرقام تتوالى، ولكن أقرب الأحداث حصلت تقريبا قبل 100، نحن الآن في 2026 تقريبا 1903 تم تجديده، 1889 بالتحديد تم فترة من 1889 إلى 1903 حدود 4 إلى 5 سنوات، هذا ما مورس فيها نتيجة لأحداث سياسية معينة.
0: نعم.
1: يعني مرة ثانية وحياها مرة ثانية في 1903
0: 1903.
1: طيب الحلفين هذول، واحد حلف يسمى بنياس وحلف آخر موالخ، أيضا عندهم بيارق أو أعلام. أيضا هذه يكون فيها رمي وتكون فيها نعي، وتحصلين المرأة والنساء فيها تدخل فيها، أيضا معك أيضا هو حمد سهلو وفيلان. هذه كلها عملية الختم. تختم هذه الفنون كلها برقصة يوم الجمعة اللي هي رقصة الزنود، اللي هي يقال لك تنقضي هذه الثلاثة أيام هذه يقال لك رقصة الزنوج عزاء جديد. يعني هم خلال الفترة هذيك ثلاثة أيام هذولاك ما في حزن معاهم، في يعني كيف أطلع الإنسان المتوفى عنده أصحاب العزاء أطلعهم من هذا الهم والغم، كيف أسهرهم، كيف أطلعهم من الهموم. هذه هي المقصد فيها هني الإخراج
0: من الحالة النفسية،
1: من الحالة النفسية. هي قضية أيضا طبية نفسية، يعني تجمع يعني مضامين كثيرة جدا صعب شرحها في وقت قصير جدا.
0: نسمع من مقطع ولا
1: لا؟ لا أنا قلت لك
0: مش قلت صوت. لي مش قلت لي
1: والله. لا لا لا لا أحذريني المعذرة منك.
0: نعم،
1: لكن ممكن نعطيك مقطع صغير جدا
0: هو اللي نحتاجه،
1: ما يتجاوز الثلاث ثواني،
0: لأن أنا أعرف أن المقطع واجد طويل فنحن محتاجين المقطع الصغير.
1: لا بعطيك مثلا

0: فلان
1: فلان، ولكن اتوقع وقت العزاء ينحط الاسم الشخص ولا
0: لا
1: فلان. هي فلان يكون ثابته،
0: انت كجمهور كمشاهد.
1: نعم
0: فلان ابن فلان وفلان وينه الان؟
1: نعم. خلاص رحل.
0: فقير غني ملك عادي ابيض اسود احمر اخضر كلهم الى الفناء.
1: نعم
0: هو المقصود فيه هني. فلذلك يا ابن ادم اعتبر ان الموت حق، هي هذا المقصود فيها ايضا. لا تحزن، ما في داعي تحزن وتقل لا.
1: انا سمعت معلومه
0: تفضلي
1: وباك تصحح لي هذه المعلومه كونك انت من الاشخاص المهتمين بهذا الفن بشكل واجد كبير. يقال ان احيانا هذا الفن الخاص بالجنائز يعني المده تختلف من شخص الى شخص اخر. اذا كان شخص يعني من الاشخاص اللي المهمين في ذيك المنطقه فالفن راح يمتدي لفتره طويله. ايش رايك؟
0: 3 أيام فقط لا غير
1: للكل.
0: 3 أيام فقط وليلية تكون فقط بقرض. اللهم الدفن يكون من الساعة 7 إلى الساعة 11 عمليات الدفن، وأيضا من الساعة 4 إلى قبل أذان المغرب بنص ساعة. بعد أذان المغرب لا دفن لأي جنازة. عندنا مثل خارج غسلي لكوارك حسف، اللي توفى بالليل يدفن الصباح. أي حدث معك الصباح
1: يؤجل.
0: وهو حدث يؤجل إلى الصباح أيضا. هذه يعطيك فترة أنت ترتيب نفسك أيضا. أحيانا لما تصير معك مشكلة أحيانا ممكن تتخذ قرار.
1: أنا عندي سؤال، إيش رأيك باللي ينتقد هذا الفن يقولك إنه كيف يكون هناك فن للحزن؟ إيش رأيك أنت؟
0: أيوة أتفق معه أنا. أنا أتفق معه لأن نحن ما عايشنا هذيك الأجواء وهذيك الفترة الزمنية، فبنلقي نظرتنا نحن الحالية، نظرتنا نحن وتفكيرنا نحن على من سبقونا. انتقد القرآن، ما بينتقدوا مثل هذه الأمور.
1: نعم.
0: القرآن نقد وهو منزل من عند رب العالمين.
1: نعم.
0: يعني هذه طبيعة الإنسان.
1: إيش رأيك أنت شخصيا؟
0: لا أتفق معه. لأن أنا قلت لك هذا الشيء عايش في وجداني عن نفسي. أنا شخصيا كرأي شخصي أنا عايش في وجداني، وأتمنى لو يعود ونعرف الأداء ونعرف الغناء ونحفظ الألحان ويتجدد عادي جدا. هذه ثقافتي، هذه ثقافتنا كمجتمع كناس، هذه ثقافتنا. ليش أتخلى عن ثقافتي؟ لأجل من؟ لأجل الغربيين. الغربيين بأنفسهم بيأتون عندنا وبيأخذون من عندنا
1: بالضبط.
0: بيأخذون على فكرة الحالنا عالمية. نحن ما نقدر الآن لو تجيبين لأي فنان من فنانين الحاليين سواء موسيقي كبير عنده دكتوراه بروفيسور مايسترو، والله ما يقدر يجيب تونة واحدة من الألحان القديمة في كل الفنون على فكرة. مش فن الدان، الربوبة، القصبة، الشرح، صوت الهوج، سلام، الألحان اللي بنستمع إليها الحين الآن هذه أنا أشوفها كرغوة اللبن.
1: نعم.
0: بالنسبة لي أنا شخصيا،
1: أنا في بالي أيضا سؤال كان يتبادر يعني وهذا سؤالك أنت أيضا، إن إيش اللي خلاك يعني تبحث أكثر عن هذا الفن؟ يعني أحيانا ممكن في فنون كثيرة ونحن دائما نركز عليها، ولكن في فن عماني خاص بولاية مرباط وفن يمكن لربما غير معروف لكثير من المحافظات الأخرى، ولكن أنت ما شاء الله عليك قدرت أنك يعني تستنبط المعلومات. وأنا أعتقد موضوع وايد صعب أني اليوم أنا أخذ المعلومات الصحيحة والدقيقة عن فن جدا قديم وخاص بسلطنة عمان.
0: تريديها من الآخر؟
1: من الآخر.
0: أنا درست هندسة كهرباء وعملت في الكهرباء، ولكن أساسي من عائلة فنية جد عن جد عن أب عن جد، فالفن يسري
1: في الدم.
0: تمام. هذا الجانب أيضا لأن صار في لغط هناك لما استسقي المعلومات على فكرة. هذا الاهتمام مش وليد على أني الآن تفرغت أو شيء من هذا القبيل. أنا من صغري هذا الشيء في مخيلتي، وأسأل ما تركت اللي يسمى أمهاتنا، أمهاتنا وجداتنا وأبانا وجدودنا وأخواننا وعمامنا وعماتنا اللي تجاوزوا، اللي تجاوزت أعمارهم وعاشوا هذا الفن، أسألهم هم، ما أسأل اللي أقراني. أقراني ما أسألهم، أقراني ما عندهم المعلومة. واللي أكبر مني مثلا 10 سنوات ممكن تكون عنده المعلومة، ولكن أيضا أخذها من مصادر اللي،
1: وأعتقد الموضوع وايد صعب كان،
0: كان جدا جدا جدا لأنه ما في توثيق، توثيق كتابي أو مرئي أو صوتي. فتخيلي أنت الآن من السبعينات والثمانينات الواحد بيسأل كل ما حد يعطيك معلومة، حد ممكن تأخذ معلومة نص معلومة من شخص تكملي من عند شخص آخر.
1: فعملية البحث كانت طويلة
0: جدا، صعبة أيضا، صعبة أيضا الذاكرة هني. ولكن تسأل من اللي هو أكبر منك واللي هو عنده العلم والدراية في الموضوع اللي أنت تريد تسأل.
1: نعم، أنا أعتقد هو اجتهاد شخصي واجتهاد أيضا يعني يدل على حبك للفن العماني وفن أيضا الخاص بمرباط بالتحديد. وأكيد نحن نعرف أن مرباط غنية عن التعرب الفنون الجميلة، الفنون العريقة اللي موجودة في داخلها. وأعتقد أيضا اللي يزور مرباط وخصوصا حالي من زوار يعني خريف ظفار راح تدخل مرباط وراح تكتشف كثير من الفنون اللي موجودة هناك. حتى لو كنت زائر راح تكتشف هذا الشيء. عموما عشان الوقت أنا يمكن عندي سؤال من خلال الزي اللي موجود معاك، أنت ذكرت لي خلف الكواليس أن في قصة حق الوشاح اللي موجود هنا وأيضا الخنجر كذلك، على أساس نوصل المعلومة أيضا للمستمع.
0: أوكي، جميل جدا. بالنسبة للخنجر طبعا البعض يرون هذا خادم الخنجر.
1: نعم.
0: هذا يسمى السكين.
1: نعم.
0: خادم الخنجر هو هذا، هو سكين عبارة هذا للتقطيع. ما يستخدم الخنجر، لا تستخدم لتقطيع اللحم. إذا الواحد بيتناول لحم أحيانا أو بيتناول فواكة أو شيء من هذا القبيل فبيحتاج إلى سكين.
1: نعم.
0: فلذلك ما في داعي أستدعي فلان على سكين أو شيء.
1: نعم.
0: على طول أخرج الخادم ماله عذرا وأستخدمه.
1: نعم.
0: أيضا لابد أيضا يكون في نقوش.
1: نعم.
0: لحم النقوش يعني الزينة، هو الزينة زينة. فطبعا أيضا الخنجر نفسه بالتفاصيل ماله، عمليات الضرب وعمليات الذبح أحيانا.
1: جميل،
0: مش فقط مجرد لهم كزينة فقط.
1: نعم.
0: بالنسبة لقصة الرمان،
1: الرمان،
0: الرمان هذا مش سبيعية، هذا رمان. ليش رمان؟ لأنه لونه يشبه
1: لون الرمان.
0: لون الرمان
1: جميل، واضح. نعم.
0: طيب عن هذه دائما عادة ما يكون، طبعا هذه صناعة هندية، تاج هندي ومن القطن الفاخر، فعادة خفيف.
1: نعم.
0: فتحصليه عادة يستخدموه كغطاء، يعني استخدامات السبوعية بكل ما تحويه الكلمة من استخدامها.
1: جميل، يعني اليوم اللي يشوف الزي الضفاري مش فقط هو عبارة عن زي والضفاري يتنقل به، ولكن هو عبارة عن زي كامل متكامل، يعني ساعة ما احتاج لأي شيء فالزي معاه موجود، وهذا اللي يساعده أيضا خلال تنقلاته وأيضا خلال وجوده في التجمعات.
0: حياة اليومية مرتبط بالحياة اليومية، سواء كان في المدينة، سواء كان في السهل، سواء كان في الجبل، اللبس كله سهل جبل مدينة كله لبس واحد.
1: نعم.
0: مجرد اللهم تفاصيل بسيطة ومواقيت أوقات معينة. فتحصلين مثلا أهل المدينة الآن إذا دخل عليهم الصيف ما يلبس لك إلا القماش القطن الخفيف جدا، أحيانا يسمى ساسور، سواء كان كدشداشة عمانية أو كقميص. صاحب الجبل تحصلين فقط اللهم الإزار فقط. صاحب الريف ليش الإزار؟ لأنه عنده ماشية إبل، أبقار، أغنام.
1: نعم.
0: زراعات حولية، أصحاب المزارع نفس الحالة، أصحاب أهل البحر.
1: نعم.
0: بنفس الطريقة.
1: جميل،
0: كلها لبس متشابه بين الغني والفقير، كل اللبس متشابه. اللهم تتميز إيش العادات اللي هي يوم الجمعة.
1: نعم.
0: أنت الآن ذكرتيني على أساس يوم
1: عادات
0: الجمعة.
1: عادات يوم الجمعة بالضبط.
0: نعم. تميز يوم الجمعة بأنه يوم جميل جدا، كأنه يوم عيد وسمى عليه عيد المؤمنين. تحصل الرجل من الصباح الباكر بعد صلاة الفجر راح واخذ الموس، حلق، عدل. المرأة أخذت الدشداشة أو الوزار والقميص والمصر والسبوعية أو الرمان، بخرته بخرت هذول كلهم قبل لا يتبخر الرجل. ومتى انطلاقته للمسجد؟ الانطلاقة من الساعة 10 التبكير، من الساعة 10 الصباح، مش الساعة 11:30 أو الساعة 12، لا، من الساعة 10 يبكرون للمساجد. تحصل الرجل كحل عيونه تهندم يوم عيد عيد عيد. فعلا يوم عيد. أيضا الوجبة الرسمية للغداء مميزة عن سائر أيام الأسبوع كله.
1: نعم، أنا أعتقد أن هذا اليوم اللي نحن نحتاج، أن يوم الجمعة ما يكون يوم عابر فقط، ولكن يوم نحن اليوم يعني فعلا يعني نحس بالروحانية اللي موجودة في يوم الجمعة، يعتبر من الأيام المميزة لدى المسلمين. وأعتقد أن هذه العادات اللي موجودة في المحافظة من العادات الجميلة، وجميل أن الواحد فعلا يعني يلتمس هذه الأحاسيس في يوم الجمعة. عموما إذا في يعني ختاما حلقتنا هذا اليوم، يعني وجودك اليوم معانا أكيد واكتشفنا كثير من المعلومات، أنا أمانة في أشياء ما كنت أعرفها، والحوار معك شيق، وأنا الودودي يكون يعني مدة المقابلة 7 ساعات 10 ساعات عشان أقدر أني أستفيد من كمية المعلومات اللي موجودة معك ما شاء الله. فبداية شاكرين وجودك معانا، وإذا في كذا كلمة ودك أكيد تختم فيها مقابلتنا اليوم.
0: علينا أن نبقى على عاداتنا، نتمسك بعاداتنا، موروثنا لا نرميه ولا نتخلى عنه، موروثنا هو عنواننا، تراثنا عنواننا، ومثل ما يقولون اللي ماله أول ماله تالي.
1: بالضبط، موسوعة كبيرة ما شاء الله عليك يعني أمانة، وتشكر أيضا على هذا الاهتمام الكبير بالموروث العماني، وتحاول قدر الإمكان توصيل هذه الرسالة العمانية أكيد لأبناء المحافظات وأيضا لأبناء خارج من سلطنة عمان. شكرا لك وجودك اليوم معنا، الباحث في الفن العماني. إذا مستمعينا راح نختم حلقتنا معكم لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي، معكم أنا أخذكم شيماء السيابية، وكذلك من الكواليس معكم شبين، ومن محافظة مسقط معكم بدر البلوشي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: ألو، السلام عليكم.
1: هانو رئيس صار على الموضوع.
0: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوف يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
3: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شايف.

عيش حياتك. وخليه شبابي.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

شبيبة اف ام عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامج خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي وهتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

رحمك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.